ومفيش مفيش مفيش.

قلبي أنا أنا أنا أنا أنا ده أنا شو إيدي شو البلابل للغنى حياتي روح قلبي أنا أنا أنا أنا أنا ده أنا شو إيدي شو البلابل للغنى حياتي روح قلبي أنا

أكتر كمان من حبنا لروحنا. أنا أنا أنا أنا يا حياتي روح قلبي. أنا أنا أنا أنا

ودونك ما كان عمري عمري وتنادى انسى وغلا ولا دندنه دندنه

عد النجوم عد البشر روح وداعي.

أرد لحد ما فات ونسيت روحي وصحيت أتريها خدت الشمس وغابت رديت وكمان رديت وفضلت أرد لحد ما فاتت

برضو صدفة كنت انا وهو في صالتنا شفنا خطوة حلوة حلوة.

كم كلمة ما قالتش منهم ولا كلمة، بس أنا حسيت

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه

تبقى الزادة حكتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها كان فيني

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها ايوه.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net

ام اف ام على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس.

تسمع الموجة.

5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net

خمسة فم، المهدية 104.5 فم، في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net. بسم الله.

عين سينقاف كذلك.

له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. يكاد

يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.

وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر

فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته

أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم

ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا

والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.

تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه

0: مريب.
1: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم.

قلت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم

والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق

2. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه

في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا

ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم.

لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل.

لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا

أم يقولون افتروا على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته

وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون.

من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض

وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض.

0: وهو على جميعهم إذا يشاء قدير.
1: وما

فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا

والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون.

والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره

0: لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه
1: توا الأربع متاع السلاح على مزاج.

أبدا لن أكون صغيرتي أنا لم أقل شيئا لم أقل وأبدا أبدا

صغيرتي أنا لم أقل شيئا.

فحرصي عليك كحرص نفسي على الحياة ديك.

حرصي عليك كحرص نفسي على الحياة.

نجيك ونجيني من عين حسين، خليك ويخليني عيشتنا عيات، نجيك ونجيني من عين حسين، خليك ويخليني عيشتنا.

خمرة احساس ما فماش شدوى من تاب عفوا يا ناس حبيت نشكر بس يفاق

عشقنا عياد لما نكون اثنين بعد عني العينين ولما نكون اثنين بعد عني

عايشة بغيابي، أنا قلبي وطر من نغمة تسمع الصدى، قلبك يكمر أنا.

مدامي وانسوا اودامي فوزوا بمدامي وانسوا اودامي ليه نضيع هذه الحياة حلوة الحياة حلوة.

الهمة دي الحياة جنة عيشها ودهنة ووعد استهنة دي الحياة حلوة.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

الصلاة خير من النوم. الصلاة

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

القمرة والنجمة مثل أبو بتهود الظلمة بتزهى القمرة والنجمة مثل أبو يا روحي دمة ونعدوا صفرة الطين مثل أبو يا روحي دمة ونعدوا صفرة الطين العين في العين العين.

خدنا دمك يا منيرة يا محلى فمك في الدنيا والله خدنا دمك شمس ابوك والجمرة امك اما انتي نجمة منيرة من نورة يا منيرة.

إلهنا، يا من أمره بين الكاف والنون، يا مصرف الرياح والسحاب، ويا مفجر العيون، نسألك يا عظيم باسمك المكنون أن تغفر ذنوبنا وتقضي عنا الديون، وتباعد بيننا وبين الشك والريبة والظنون، وتنقي قلوبنا من الخطايا وأعراضنا تصون. يا من تسبحه الألسن وتفيض من خشيته العيون، أصرف عنا عذابك فإن عذابك غير مأمون، ويسر أمورنا ولا تعسر علينا أي شؤون. استجب يا رب فأنت الغفار ونحن المذنبون.

0: ام اف ام على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mftunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام ام اف ام ديما معاك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا

جودا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أولفتية

رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا.

بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه

هداه فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم

فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ربي أعلم بعدتهم

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك عن الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا

طه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

عشيري غريب خلي المال الغيري يرضي من عشيري.

لك شجو رح نملامك ما عادش يعجبني كلامك لا لا لا لا ما قلت لك شجو رح نملامك ما عادش يعجبني كلامك لا لا لا لا ما قلت لك شجو رح نملامك ما عادش يعجبني كلامك لكن قلت الكلمة الحلوة للي حب شهادك لكن قلت الكلمة الحلوة للي حب شهادك وإذا

ابن عشيري خلي البهر الغيري يربيني ابن عشيري نبرة وبسمة وكلمة حب ما تحبش.

لا لا قلت حبك لا صدفة ماهيش حكاية بالصدفة لا قلت حبك لا صدفة ماهيش حكاية بالصدفة جنة حب العاشق فيها ينال مراده جنة حب العاشق فيها ينال مراده وإذا تظلم أنا نسلم ننسى حبي نغلب قلبي إذا القلب نادى خلي المال الغير الغير يرضي للمعاشر خلي المال الغير يرضي للمعاشر.

المال الغير الغيري يرضي ابن عشيري خلي المال الغير الغيري يرضي ابن عشيري نظري

105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الماتشا والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي مقدار هارس المهدية في المنار
0: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. Retour du programme sur votre radio. MF.

0: الأول من يمتع السباح هل مثل MFM. La suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب فيرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.

0: صباح الخير، صباح الخير والسعادة والأمل. طيب الله صباحكم أعزائي المستمعين، وطيب الله يومكم وبارك لكم فيه. أسعد الله لكم أيامكم الكل إن شاء الله يا رب العالمين بكل خير، وحفظكم ورعاكم. صباح جبر الخواطر، وصباح الكلمة اللي تنسي كل حاجة خايبة في الدنيا. إذا الدنيا قالت لك حاجة اتقلقك، وإلا تثبت لك في حاجة اقلقتك، أعطيها أنت ألف سبب باش تضحك وباش تفرح وباش تقولها ما عنيش وقت للغش وللتكشيرة، أما عندي وقت نسمع فيه كان الطاقة الإيجابية. لمتنا إن شاء الله يا ناس الخير تكون على إذاعة مفهم، الإذاعة الجهوية الأولى بالمهدية. صباح جميل يجمعنا من جديد، يوم الجمعة إن شاء الله يكون مبارك عليكم. مصباح اللمة المزيانة والكلمة الحلوة، وصباح الضحكة اللي تفرح القلب وتنور كل بلاصة. صباح الورد وصباح الفرحة لسادة المستمعين. صباح الخيرات 105.5 نتلموا عليها كل صباح، وأكيد موجاتنا هذه تكون موجات إيجابية وموجات الطاقة الإيجابية. مع النسمات الأولى ومع الدقائق الأولى لبرنامجنا اليوم، نتمنى لكم يا رب العالمين كان التوفيق، ونتمنى لكم كان الطاقة الإيجابية وكان الفرحة وكان السعادة وكان الرزق والبركة في الأرزاق، البركة اللي برشا الناس يقول لك ما عادش نحسوا بها إنما لازالت موجودة. ما دام رب الخير موجود يعطينا إن شاء الله كل الطاقة المزيانة ويعطينا كان الخير، ورب الخير لا يأتي إلا بالخير. وأحنا نقولوا إن شاء الله ربي يفتح لنا أبواب الخير ويصرف عنا ويبعد علينا كل ما يؤذينا وكل ما يتبنا في حاجة خايبة. صباح جديد وينفس جديد ولما جديدة، وأكيد قمرة كالعادة من أمام الميكرو، ريم قرمة في الكوتي تكنيك والإخراج. صباح الأنوار رمرومتي.
1: صباح الفل والورد والياسمين، وحب كل حاجة.
0: قولي حاجتين هكا نعطيك فرصة لحاجتك. ما يدوم حب ساعدك يا فيه،
1: يساعدك يا فيه على الخير. كي جينا خايب مثلا ما يقعدش،
0: ما يقعدش
1: ديما الأمور متغيرة.
0: صحيح صحيح، كي تجي حاجة هكا احنا نقولوا كل حاجة، كل كلمة خايبة تتعدى، كل كلمة خايبة تتعدى، وكل موقف خايب يتعدى، وكل حاجة زادة خايبة مهما طالت أكيد تتعدى، ما تقعد كان الأثر الطيب. يا ربي احنا نقول إن شاء الله صباح يكون مزيان مميز، إن شاء الله صباح كله محبة، وصباح ديما تكونوا فيه مرتاحين. احنا نقول ديما نوض وبدل المود، أكيد نوض وبدل المود اللي ترجمها يقول لك قوم بلغة، احنا نقول بلغة لما فهم نوض بدل المود، قوم وبدل المود. حتى كان انت بالحق متقلق، رقدت متقلق، صبحت متقلق ما تعرفش علاش، حل امواج اذاعة تم فهم، وان شاء الله يا ربي تدخل لك الطاقة المزيانة والطاقة المميزة. رمروم ان شاء الله نهارنا زين، وان شاء الله جمعة مباركة. اليوم 25 سبتمبر 2026، الموافق ل 14 ربيع الثاني 1448. الشهر طار يا ريم بيانتو، شمزيل 5 ويمات يتعدوا، بما انه فيهم ويكاند ما عاد ما مازال. الاسبوع القادم ان شاء الله نستقبلوا شهر جديد، وان شاء الله يا ربي نقولوا احنا الشهر هذايا الداخل عليه يكون كله بركه وكله خير وتبديل مود هذا هكا، ولا احنا ديما كل نفسيه تتبدل وكل امل يتبدل وكل حاجات المميزه، ونقولوا ان شاء الله يا ربي يكتب لنا كان الخير. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا حاجه مميزه زاده في القنطاوي، افتتاح مصحة القنطاوي. يكون معنا الدكتور فاخر بن عمر المدير الطبي لمصحة القنطاوي، وأكثر تفاصيل بعد شوية أكيد. رمروم في بالك بها المصحة؟ سمعت بها المصحة؟
1: معكش نكتشف حاجة جديدة.
0: إني قلت هذه صحفية إعلامية مخرجة تقنية، نزيد نسميها نكتشف بعد شوية أكيد. إحنا الحقيقة الصحة مهمة بالنسبة للإنسان، والصحة مهمة بالنسبة للمواطن العادي، وإن شاء الله يا ربي ديما لباس وديما صحتكم لباس. نفرحوا الحقيقة كي يبدأ عنا حويجة كما هكا باش الإنسان يلقى الرعاية الطبية، وبرشة تفاصيل راهي مميزة على المساحة باش تعرفوها وتكتشفوها، وأكيد بعد شوية أكيد. سي محمد المستي السيري صبح علينا، صبح الفل والياسمين والورد لأحلى إذاعة وأحلى ناس، وربيعينكم وربي وفقكم ويفتحها في وجوهكم وينور طريقكم، وجمعة مباركة ونهاركم أسعد الأيام. شكرا ليك سي محمد المستيري، نورتنا بطلتك. سامية قعلول، جمعة مباركة عليكم جميعا، وأزال الله عنا وعنكم هموم الدنيا وأنار لنا ولكم دروب السعادة، وأجارنا وإياكم من الشر والحسد، وأدام علينا وعليكم الصحة والعافية. جمعة مباركة، يعطيك الصحة يا سامية، وإن شاء الله جمعة مباركة ليكم الناس الكل، وأكيد مواصلين معاكم. نحب
1: إن شاء الله نهاركم دقلة وحليب.
0: نهارنا دقلة، تعجبني تعرف صبحية نهاركم دقلة وحليب، خاطر هذاك الأساس صبحية تحسها تونسية بير. إن شاء الله نهارنا دقلة وحليب، ونبدلوك نفس التحية، الدقلة غالية توريمة
1: وقتها
0: عدت وقتها ايه بديت ذقت انت الجديده صحه وبالشفي ايوا عني جاي معني ما نخلها ذقت الدقله ولا صباح الورد للناس الكل ليكا. واليوم نحب نذكركم اللي اليوم التيراج سور بالنسبه لمسابقه عمي حسون، وتكتشفوا معنا الفائزين الخمسه. كل انسان باش يربح راهو عنده زوز تذاكر، وان شاء الله مربوحه ليكم. فاصل موسيقي، شو معنا فيه رمرومتي سمح سويت، تبعثنا تفاصيل مميزة وقلوب مميزة يا سموحة يا غالية، شكرا ليك. ناس لاشتر، صباحكم عسل وورد، وصباحكم رزق وسعادة، وان شاء الله نهاركم اسعد ليام برشا ورود. ميرسي بوكو مدام ياسيف قي سليمان، تبعثلنا زيدا صباح النور والسرور لأحلى جمرة ومعز ورمرومتي. جمعة مباركة للجميع، شكرا ليك. ناس لاشتر، نهارك دقلة وحلي، بنهاركم دقلة وحلي، ونسمع أول فاصل موسيقي.

0: على الام اف ام.
1: واصلين معكم اعزائي المستمعين، صباحا ان شاء الله يكون مميز لكم وكل توفيق، ونشوفوا مع بعضنا احوال الطقس لليوم. ميديو سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بأقصى الجنوب الشرقي، وسحب عابرة ببقية الجهات تتكثف تدريجيا آخر النهار وأثناء الليل بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية، وتكون محليا غزيرة قرب السواحل الشمالية وبجهات مدنين. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. وبالنسبة للبحر يكون مضطرب بخليج جابس وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. درجات الحرارة تكون بين 28 و33 درجة، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية. أوقات الصلاة بالنسبة لليوم لمدينة المهدية، الصبح كان 4:43 دقيقة، الظهر نص نهار 18 دقيقة، العصر 3:37 دقيقة، المغرب 6:14 دقيقة، أما العشاء سيكون بإذن الله 7:39 دقيقة، شروق الشمس 6:09 دقائق، أما الغروب سيكون 6:12 دقيقة. I love مهدية، ميرسي ريم على الصورة الجميلة. We love too مهدية، إن شاء الله يا ربي نهاركم زين، ومن المهدية المزيانة أحلى التحايا وأجمل الأغاني.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الماتشا والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: Retour du programme sur votre radio. M6.

0: على الام اف ام
1: 8:37 دقيقه. برجعنا لكم من جديد واستثنائيا الحقيقه مانيش باش نكملوا الابراج بالنسبه للروبريك دي، لكن الاحتجاجات اليوم في المحارزه الغربيه تفرض ان نمشي ونتنقلوا توت شويت ونشوفوا شنيه الحكايه النقل المدرسي مع العوده المدرسيه. الحقيقه قلنا الامور باش تكون واضحه وتكون يعني تلمذاتنا يكونوا يرجعوا في مود باهي، يكون فما نقل كالعادة، لكن اليوم نتفاجئوا باحتجاجات قاعدة متواصلة من مكان إلى مكان في مناطقنا الداخلية ومن محارزة الشمالية اليوم إلى المحارزة الغربية من معتمدية بيرة. معنا على الخط سيبراهيم المسعي وهو ولي. ألو صباح الأنوار سيبراهيم. ألو ألو معنا سيبراهيم. به انقطع الهاتف، نعاودوا نتصلوا به سيبراهيم المسعي، نعاودوا نكرروا مع العودة المدرسية. نورمالمون احتياطاتنا الكل ناخذوها، التلامذات اليوم فرحانين، كرتابلة تابلية دبش جديد زادة، مش حتى أدوات جديدة. ونعرفوا اليوم قديش يتكلف التلميذ باش يوصل لمقاعد الدراسة. هذا الكل مازلنا مواصلين الحقيقة في النقل المدرسي ومعضلة النقل المدرسي ومشكلة النقل المدرسي. اليوم التلامذة ما ينجموش يمشيوا على ساقيهم،

0: المعلومات اللي عنا اللي ماهيش اليوم الاول بالنسبة ليكم.
1: نعم ايه.
0: يعني المشكلة وقتاش بدات؟
1: المشكلة عندها عامين وثلاث.
0: عامين وثلاث
1: نفس الحكاية
0: مع العودة المدرسية. وقتاش بدات السنة؟ السنة وقتاش بدات المشكل؟
1: المشكل بعد نهارين بالضبط.
0: بعد نهارين المدرسية
1: نهار 18
0: يعني يعني اثنين يعني ثلاثة واربعة التلمذات جاتهم الكار مشاو يقراو اليوم. أيوة. من يوم الخميس الى حد اللحظة هذه ما فماش كار وتلمذات ما مشاوش يقراو.
1: لا الكار موجودة اما تهمش في 310 تلميذ اتصور.
0: 310 تلمذة.
1: 310 تلمذة فيها ملي دوخ
0: فهمتني. ايه
1: ايوة احنا احكي غياب.
0: كيفاش رفعتهم؟
1: لا من سمعنا ولا
0: كيفاش رفعتهم سي ابراهيم؟
1: والله ما نعرف عن المسؤولين قلنا مش اطلعوا شوفوا كيفاش
0: تصور البيبان محلولة.
1: يا ودي كارثة كارثة بيطمع على كلمة.
0: باه ايه
1: فهمت يا اختي. ايه؟ كارثة بيطمع على كلمة.
0: الوقت متاع الكار هذية وقتاش؟
1: الكار احنا تو نبو تما احنا محاسة كبيرة ما شاء الله. تما 30 يعمل 30 كيلومتر تصور يخرجوا من الخمسة تاع الصباح وشادين المحط
0: 30 كيلومتر. ايه
1: 30 كيلومتر. واحنا تو نحكي لك مع السونتر بتاع العمادة 24 كيلومتر 25 كيلومتر تصور بعد منا 5 كيلومتر.
0: ايه
1: اخرين معناتها تصور من 6 نتاع الصباح يروح 7 نتاع الليل.
0: من 7 نتاع الصباح حتى ل 7 نتاع الليل.
1: ايه تصور كيفاش يفطر كيفاش يقرا كيفاش الحال اللي يوصل فيها كيفاش الحال يروح فيها. فهمتني ناس حتى ما نجمش حد.
0: باهي من المحارزة الغربية وين يمشيوا بالضبط؟ البلاصة
1: هذا يقف في هبيرة مقر معتمدية.
0: واضح. وهي تبعد يعني 30 كيلومتر. واضح.
1: يعني كنت خارج فيها هذا برج جديد معناتها برج جديد نخرج تاع برج جديد تبعد 30 كيلومتر على مقر المعتمدية.
0: اي اي باهي
1: فهمتني. واحنا في وسط البلاد نبلغ 25 كيلومتر.
0: 25 كيلومتر. اي
1: اي
0: باه سي ابراهيم. وقتاش الاحتجاجات بدات؟ وقتاش انتوما
1: الاحتجاجات؟ احنا براس كل عام اما طول بدات عندنا نهارين من
0: نحكي من امس. باه اتصلش بكم اتصلش بكم مسؤول جاكم شي مسؤول
1: كل ما ما ترد عليها وطبعا باش نقلها وسكت فينا تو كذا مات التلمير كيفاش
0: يعني معتمد معتمد المنطقه قال لكم شو قال لكم
1: بالضبط؟ لا قال ما فماش نقل والشركة معناتها خردة عندك هنا خردة وكذا
0: هذا كان موجود.
1: اي اختي اي نسمع فيك.
0: اي اي نسمع فيك سي ابراهيم قال لكم مد ذاك الموجود معناه
1: هذاك الموجود كيف حارو فيك هذا الخدمات اللي تصور سير كارثة تصور شكون مش حامل مسؤوليتي؟
0: لا قدر الله. اي
1: لا قدر الله لا متوقعين احنا الموتور بتاعها طاح ثاني نهار تقريبا
0: يا رسول الله.
1: والله كارثة بيطمع لكن مش نفدك وراه والله ما دبيك رجوع تصوروا وشوفوا الحركة
0: حتى احنا ما نش نفدك كي خذيناك يا سي ابراهيم هذه مشكلة كبيرة راهو اليوم ونحبوا احنا المسؤولين اليوم تسمع حتى لو كان المسؤول سمع وعمل روحه ما في بالوش كي تتعدى في الإذاعة يولي يجيكم.
1: نعم الوعود هي هي الوعود هي هي
0: كان معتمد الجهة جاكم.
1: الوعود هي هي
0: كان معتمد الجهة جاكم. سي ابراهيم ركز معايا اني سي ابراهيم وبعد شوف معاه قلت لك كان معتمد الجهه جاكم.
1: هاي جانا معتمد الجهه
0: وقال لكم هذاك الموجود.
1: هذاك الموجود
0: جاكم امس
1: مش نصبروا احنا ثلاث سنين باقيين نصبروا
0: تنقل لكم امس جاكم ولا اليوم فقط؟
1: اليوم برك جا
0: اليوم برك تو معناه
1: تو احنا شدينا الصحيح معناتها باش يجي المعتمد.
0: ايه
1: فهمت هو قال لك ما عندي حتى حل
0: ما فما حتى حل
1: ما فما حتى حل عند شكون الحل ولا احنا مش عارفين عند شكون الحل احنا كادي ما التدمير تو كثير كارثه بالله العظيم شيء يهبط والله شيء يهبط احنا كاولياء حمنا اصلا
0: وكيفاش يركبوا في الكار هذا السؤال والله العظيم ماذا بيا راني حاضره ونتفرج كيفاش يركبوا 310 في كار
1: تو تشوف المشهد كيف انه صدق المشهد هذا ما بعرفك صاحبي فهمتي تو بارتاجيكم يا بعرفك
0: ايه ابعث لنا ابعث لنا على الواتساب على 93 ابعث لنا سي ابراهيم باهي تو الاولياء نتوما محتجين وين البلاصه بالضبط في هبيرة ولا في المحارزه مازلتوا
1: لا في المحارزه
0: في المحارزه الغربيه
1: ماشيين شغل حل في هبيرة ما عاد حتى حل على وليداتنا بعدين وقاعدين فهمني
0: اي وتستناو في مسؤول
1: نعم
0: وتستناو في مسؤول جهوي
1: ماذا بينا مسؤول

0: كل شيء يعطيك الصحة. مسؤولين هذوما المحليين ما عملوا حتى شيء. قال لك اخويا راسلت عملت كل شيء ما عندي حتى حل تو. فهمني؟ اختي سيدي لها تو بعثت صاحبي الثورة وقاعد يبعث
1: باهي اوكي. بالنسبة سي ابراهيم الاحتجاجات كانت من امس اكيد معناها التلامذات من البارح ما مشاوش يقراوا.
0: ما مقتنعين احنا باش يمشوا يقراوا نقول لك الصراحة علاش؟ كانت 300 تلميذ كل نهار 3 4 ماشي للتبيب. فهمني؟
1: اي.
0: تصور الوضع فيها يعمل 30 كيلو متر يوميا هكاك.
1: واضح. والله هذايا هو معناها الأسئلة الموجهة في انتظار أنه مسؤول جهوي يتنقل لكم يعني على الفور. بالك شي ما سمعش بالك شي ما في بالوش. أنت تدخلك معنا اليوم باش المسؤول يسمع ويتنقل ويحل المشكلة هذه على خاطر هي مشكلة كبيرة الحقيقة. سلامة التلامذة قبل كل شيء
0: قبل كل شيء. أختي يعرفوه الوضع كيفهم مش حاجة جديدة وقسم بالله المسؤولية يعرفوه كل.
1: والله وضع قاعد يتفاقم وضع قاعد يتفاقم بطريقة غير عادية
0: قاعد يتفاقم بشكل كبير. ايه؟ نتصور كل ممكن كده كل يتهرب المسؤولية يقول لك لا ما جينا حتى يوم نحبش يتهربوا المسؤولية ومش على قد المسؤولية أنا يعني نعم خاطر الوضع نور من الموضوع السيف أنت يتحذر فهمتي مش يجين في يوم بين عشيكين وضواء تحب تعمل كار وتعمل كل شيء في بالها بالوضع كيفيش.
1: دونك العمناول كيفاش كنتوا تعملوا عمناول
0: كيفاش كان نفس الحكايه
1: 310 في كار
0: لا سيما زادوا تلامذه فهمتي بحكم
1: زادوا
0: تلامذه عملوا تقريبا 260 وساكتين
1: زادوا ونفس الكار ونفس
0: نفس الكار ونفس الوضع ونفس حتى مش الشوفير نفس الشوفير بارك الله فيه هو مسكين عم نجد جي يعكس بها حتى يحب يوصلهم حتى اقل كيلومتر.
1: واضح واضح سي ابراهيم صوتك وصل وان شاء الله اليوم المسؤولين يسمعوا ونقعدوا على اتصال وان شاء الله اليوم مسؤول جهوي
0: ماذا بين تزورونا
1: نزوركم باذن الله سي ابراهيم باذن الله
0: ماذا بين تزورونا ولا ماذا بين تزورونا على مكان نفسكم ونزورونا
1: باذن الله باذن الله نزوركم
0: ومرحبا بكم في
1: اي يعيشك. شكرا ليك شكرا سي ابراهيم نورتنا شكرا ليك
0: مرحبا بك اختي بالسلامه وربي معك
1: شكرا. النقل المدرسي ومشكله النقل من المحارزه الشماليه للمحارزه الغربيه وما خفي كان أعظم.

0: وقيد طاقة وقيد كلام إيجابي وقيد زادة نسمع فيه أبراجنا وكل حظوظنا الجميلة. متشوقة ريم متشوقة الملقيك تعرف هذيك متشوقة الملقيك اليوم اكسكلوجيفما واليوم خصيصا على خاطر طلتك المزيانة يا رامرو. اليوم منيش نقول برج الميزان شمالك كادو اوكا نقوله لك المره الجايه اش قولك.
1: اوكي هو دخلنا في برج الميزان
0: دخلنا في العيد ميلادات
1: كل عام وانتم بخير كل
0: يعني العذراء سعيه وفاه تو دخلنا في الميزان
1: وكالطقس جميل والدنيا رايحه
0: يا شو يا سبحان الله كان انت ما قلتش ما نفيقش نبدا وطاقتنا والحمله قفزة في المسار المهني وتحصد كثير الحقيقة من الثمار. ثمار شنو قول قايل ثمار قرارات. استعد لفترة رائعة جميلة يا حمل ما عندي ما نزيد أكثر من هكا الحقيقة
1: إن شاء الله أمس ونوم ما شاء الله
0: تبارك الله هي القفزة وحدها تبارك الله. الثور تخطيط مالي دقيق مؤشرات للاستقرار الطويل شو محليها كالكلمة الإنسان يسعى باش يستقر حتى نهاير استقرار طويل يا ثور إن شاء الله ربي يتم عليك وتحقيق حلم مادي طالما تمنيته وطالما حلمت به وطالما سعيت إليه. أخيرا الاستقرار المادي ذي والحلم المادي ذولي باش يخليك تعيش الاستقرار مش على المدى الطويل ما بعد النهاية. الجوزاء إبرام اتفاقيات والدوائر الاجتماعية قاعدة تتسع وآفاق كبيرة مميزة للجوزاء عيش الحظوظ الجميلة هنيئا لك. السرطان استقرار نفسي كبير وتنجح في بناء جدار عازل. ريتك الجدار العازل اللي كتهبط ستور احنا نقولوا لا تسمع شنو يتقال لا تسمع موتو تعديت لا تسمع كرهبة هكيك السرطان. عازل الجدار هذايا يحميك من كل تدخل مزعج في حياتك في خدمتك في امورك وبش تشوف الاستقرار اللي انت قعدت تلوج عليه عندك مدة. الأسد تكريم لمجهود وثناء على مجهودات وبداية لمستقبل واعد زاهر. تعرف الأسد احنا نقوله قيادي والأسد هو ملك الغابة. ملك الغابة راهو فما غرور ترضي غرورك الكل يا أسد باش تشبع غرورك الكل بالتطورات الإيجابية والثناء والتكريم والمستقبل اللي يستنى فيك الفترة هذه ما شاء الله. العذراء تشعر بالرضا وتحافظ على المرونة وتولي هادئ وتولي تخمم خير من قبل. تكليف بمهام مميزة للعذراء على خاطرك انت تستاهل يا عذراء بعد المجهودات الكبيرة هنيئا لك. يا ميزان وصلنا لك يا ميزان مانيش باش نحرمك من برجك اكيد. الميزان مرحلة ازدهار الميزان عدالة اخيرا تشوفها بعينيك وتحسها ولا طالما شعرت اللي انت في حاجة لها. انفراجة مريحة للميزان والله من قلبي راهو من قلبي برج الميزان اليوم وتنجح اخيرا في قواعد التوازن اللي انت تبحث عليها. العقرب نجاح ساحق ما شاء الله على البراج اليوم بصراحة كل برج يقول لك اي جيني نجاح ساحق ومكانة مرموقة. والحقيقة بعد التعب وبعد النصف الأول اللي كان كله توتر النصف الثاني تشوف برشا حاجات مميزة في العام هذية والأشهر القليلة هذية ألا ما زالت تحس اللي انتي فريمان في القمة يا عقرب. أفاق تتسع والحظ يحالف القوس كذلك لكن فما حويجة على القوس حويجة اللي انت لازم تحط في قلبك لازم تخدم لازم تؤمن اللي الخدمة هي اللي توصلك لبر الأمانة. الجدي التزام وانضباط وترقية في انتظارك وكلام باش تسمعه ان شاء الله الانضباط ذكه المشي بي يا جدي فترة مميزة جدا للجدي وفما راحة مالية في انتظارك استنى يا جدي. الدلو سابق عصره في التفكير، سابق عصره في العمل، سابق عصره في كل حاجة يعملها. إباكي أنت سابق عصرك، نستنيه في البصمة اللي أنت تخمم فيها، قاعد يكمبص ويخمم ويجيب جديد، وماذا بيه يجيب الأفكار اللي ما صارتش. نستنيه في الأفكار، ونستنيه في الدلو، ونستنيه في نجاح ينتظرك في آخر الممر. الحوت تناغم ونمو فكري غير عادي بالنسبة ليك يا حوت، عليك بالعمل والمواصلة، وراهي فترة مزيانة برشة بعد القلق والتوتر اللي صار لك. الحقيقة من حقك انك تعيش السعادة، ومن حقك انك تعيش الهدوء يا حوت.
2: لغسكوب
0: أحسن برج عجبك شنوه؟
1: الميزان بعطي الحمق
0: جدي ما عجبكش، القوس ما عجبكش، النجاح الساحق في العقرب ما عجبكش، الأسد ما عجبكش. حير باش تختار إن شاء الله يا ربي تخلني لكم بالكلمة المميزة. وأكيد الروبريك هذية وفقرتنا هذية إنما ندخل بها إلا بالكلمة الإيجابية، نهز المورال ونعيش أحلى اللحظات من خلال أما فهم. أكيد ما تبدلوش الموجة، ما زلنا مواصلين معاكم.

0: اليوم نعيش مع بعضنا مناسبة مميزة، مناسبة تحمل في طياتها رسالة أمل وثقة. أكيد الأمل والثقة هنا يكون في القطاع الصحي وتدشين مصحة جديدة، فضاء صحي يطمح الحقيقة أنه يقرب الخدمات الطبية للمواطن ويوفر ظروف أفضل للعلاج والرعاية. أكيد اليوم نحكي على افتتاح مصحة القنطاوي، وهذا الحقيقة يعتبر إنجاز كبير للتوينسة الكل وفخر للتونس بصفة عامة. معنا على الهاتف الدكتور فاخر بن عمر، المدير الطبي لمصحة القنطاوي. ألو، صباح الأنوار دكتور.
1: أهلين، صباح الخير، مرحبا بكم.
0: صباح الأنوار،
1: مرحبا لكم، مرحبا، تحية لكم والمتابعين لذاعة مساءً
0: شكرا لك، مرحبا بك، وألف ألف ألف مبروك الحقيقة التدشين الافتتاح كما أنت تحب تسمي الحقيقة. إن هو مكان الحقيقة اليوم نعتز به نفتخر به، وهو الحقيقة خطوة مميزة اليوم نحب نفرح معاكم دكتور.
1: بارك الله فيك، شكرا، نحن فرحانين برشا باش نعلنوا رسميا افتتاح مساحة قنطاوي، مساحة متعددة الاختصاصات، وحنا فخورين برشا معناها باش نوريكم الحلم هذايا جديد للصحة في جهتنا وفي الساحل الكل. الحلم هذايا تاعنا راهو واضح وكثير، احنا نحبوا نوفروا لكم، نوفروا للمواطنين في الساحل الكل طب مستوى عالي.
0: ولا
1: يعني ليش ما يضطر المواطن مش يتنقل لبعيد شيء شيء داوي روحه.
0: أيه.
1: انت
0: ايه
1: حبينا
0: المشروع
1: اللي ربينا نحن فيه من عدة سنوات. احنا مجموعة من الأطباء ممارسين في صحة في سوسة في القطاع الخاص. وكنا متخرجين من نفس الكلية، كلية الطب بسوسة العريقة اللي عندها فضل كبير علينا في تكويننا. وعلاش كنا مصحة متعددة الاختصاصات؟ على خاطر المريض هو مركز الاهتمام نتاعنا، يعني العلاج ما عادش نجم يكون حتى على طبيب واحد ما نجمش. معناها في القنطاوي احنا لمينا كل شيء تحت سقف واحد. وجل الاختصاصات الطبية من أمراض القلب والرئتين والكلى
0: ما شاء الله
1: والجراحة، جراحة العظام، طب النساء، طب الاستبار، الجراحة العامة، المسالة البولية، طب المعدة، العيون، الأعصاب، حكي لهم
0: خاتيكمان. اي فوالا، جل الاختصاصات موجوده. الحلم هذايا قداش قعد وقت باش يكون اليوم واقع وحقيقه ونحكيوا عليها دكتور؟
1: والله هي القصه تبع على بعيد شويه. الفكرة جات كونه من عدة سنوات احنا طب كنا نخدموا كل مرحلة كما قلت لك، احنا
0: في
1: الكلية وكنا علاش ما نعملوش حاجة خاصة بالأطباء، معناها بالتفكير بتاع الطبيب.
0: أي
1: يعني مش واحد راجل يعمل مشروع وحده كيف يحب هو، احنا عملناها حسب المؤسسات العالمية نعرف شنو كيفاش تكون الكلينيك وكيفاش تكون السيركيلاسيون فيها وشنو الأقسام اللي يكونوا. المشروع في هذا الكلام ما عنده حتى قيمة كان ما يكون صمر جانب تاع موجودين.
0: أكيد أكيد.
1: وكما كان في الطب في الطب
0: أي
1: لمينا فريق من
0: الأطباء
1: كما قلت، أطباء وأساتذة سابقين، ناس عندها خبرة كبيرة ياسر وخدموا في أكبر السبيطارات في تونس وفي برا، واختاروا باش يدخلوا معنا في المشروع هذايا على خاطر يعني بنفس مبادئنا، يعني مبادئ الطب هي الجدية، أخلاقيات المهنة، والإصغاء للمريض، والكفاءة نتاعكم هي الزمانة نتاعنا.
0: اكزاكتومون.
1: الثانية نتاعنا هي التجهيزات. التجهيزات اللي موجودة في المصحة.
0: أي.
1: ما دخلنا حتى طرف باش في التجهيزات باش نجلبوا آخر من ثم في التكنولوجيا. تحت قنطاوي فيها مثلا فيها 13 قاعة جراحة عملية مجهزة على أعلى طراز وحسب المواصفات العالمية. فيها سيرفيس نتاع التصوير الطبي يخدم 24 ساعة على 24 ساعة، فيه دي ار ام وفيه سكانير والليفوغرافي والتصوير الطبي الكلاسيكي. عندنا مخبر زادا عندنا تحاليل موجود متكامل ومتطور ويخدم يخدم 24 ساعة على 24 ساعة مع قسم الإنعاش عناية مركزة مجهزة لأصعب الحالات في أصعب الحالات في الطب في الطب المستعجل وفي الطب بتاع العناية المركزة. قسم استعجالي بدا كيف يخدم 24 ساعة على 24 7 أيام على 7 يعني كل هذا يعني
0: يعطيكم الصحة
1: تشخيص أدق نعم وسلامة أكثر من المريض وسرعة في العلاج.
0: يعطيكم الصحة. بصراحة ما عندي ما نزيد نسأل ونقول قدام الفيديو اللي قاعد يتعدى دكتور الحقيقة جمال نظافة بين معني حتى اللهوة بالمريض بين من الفيديو اللي قاعد يتعدى وانتوما الحقيقة اعطيتونا هنا فرصة اللي باش نفهموا أكثر شو معناها استثمار في الصحة وش معناها اليوم انتوما كقطاع خاص تطوروا قاعدين في المنظومة الصحية وقاعدين الحقيقة خاصين بجميع الاختصاصات يعني بدون استثناء. يعطيكم ألف صحة دكتور.
1: شكرا بارك الله فيك. احنا حدينا أول حاجة صحيح حدينا اليوم معناها قطب متعفقة في الريجيون بتاع الساحل ولكن ما نساوش نحبهم راهو شريك حقيقي للصحة العمومية
0: ماوي اليوم مش كل شيء متوفر الحقيقة
1: ملا والخدمات اللي تلقي فيها واحنا حبينا نساهموا
0: انتم تدعموا قاعدين
1: نعم وحبينا نتوسعوا أكثر من المفهوم هذا يعني حتى خلينا معناها قسم نتاع السياحة الاستشفائية يعني عندنا ناس تجي من كل بلاصة من أفريقيا من كندا من أوروبا يجيو معنا على خاطرنا نخدموا معايير عالمية وبيان سور هذا البروجرام هذا ما كانش يكون ممكن كان جلس معنا ناس يحبوا يستثمروا والناس عطاو فينا ثقه الناس معروفين هنا في الجهه نتاع الساحل نذكر خصوصا كان الجروب بلولو اللي هو معناها مشاهدين للكلينيك هنا ما سبق لنا حتى مصاري كما
0: قلنا اي ما شاء الله
1: الثقه التامه وان شاء الله هما ما ندموش على دخل معنا في البروجي ان شاء الله نكونوا معناها احسن احسن احسن مثال للناس اللي تجي بعدنا باش تستثمروا وتصافش وتدخل في الميدان نحاول كل الناس كل مغامرة نحسنوا أمور الصحة في بلادنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله ألف مبروك مرة أخرى التدشين والافتتاح وإن شاء الله من حسن إلى أحسن وإن شاء الله بالتميز يا دكتور.
1: شكرا
0: ألف مبروك شكرا لي نورتنا
1: شكرا
0: يعيشك دكتور نورتنا وشكرا لك إلى اللقاء. يعيشك كما كنت تسمع الحقيقة مناسبة حلوة برشا كي احنا نقولوا استثمار او نقولوا مساحة خاصة هنا المواطن ساعات راهو في حاجة ماسة الى عملية كما نقولوا سريعة الى تدخل طبي سريع هنا الحقيقة تبين لنا القطاع هذايا قداش هو مهم خاصة بالنسبة للخدمات الصحية يقدمها للمريض.

0: على الام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد ومواصلين ومعنا تليفون ونبدا ونقول الو صباح الانوار.
2: الو صباح الخير يا استاذ
1: عسلامه. شكون معانا؟
2: معك كمان معطلنا من تلسة.
1: من منطقة تلالسة. مرحبا بك يا سي كمال. مرحبا بك
2: الله يرحم والديك.
1: سي كمال شنو هي المشكل؟ تفضل.
2: المشكل لا تو مانيش نحكي على مشكل، لا تو مش نحب نشكر شوية عباد. عندي خويا شعل صار شوية ضغط نفسي.
1: مثالش خلينا احنا نفهموا علاش وكيفاش ووقتاش باش نوصلوا لمرحلة الشكر سي كمال.
2: بالنسبة صار شوية ضغط نفسي. عندي شوية مشاكل عايش برا، روح في ظروف كل كاي مش مواجه في المكان. انا مرت وانا صار مش في ظروف نفسية كافحة شوي. فهمتني؟
1: باه.
2: ايه قاعدة في الدنيا جاي دبلي سونس طبعا نروح ان شاء الله
1: يا رسول الله. وش احواله؟
2: والله مبدئيا إن حالة إن شاء الله تكون مستقرة إن شاء الله.
1: وقتاش وقتاش صارت الحادثة هذه سي كمال؟
2: عندها نهارين تقريبا.
1: عندها نهارين؟
2: إيه نتاع الليل لمدة نهارين.
1: يعني ظلامة الدنيا احنا نقولوا في عينيه ما قي حل إلا هكا.
2: ما لقاش حتى حل غير إنه شاعل راح.
1: ما فقتوش به أكيد سي كمال ولا ما تخليهوش؟
2: ما خلاش فرصة لحتى إنسان باش يفيق به، عند الوقت شي شري ليسونس شاعل روحه وعيط.
1: يا رسول الله. وتوا لاباس؟
2: تو الحمد لله هزيناه للمهدية.
1: ايه
2: قعد 24 ساعة في المهدية. لقينا نوش بلاصة في بن عروس.
1: ايه
2: اتصلت بالسيد الوالي يرحم والديه، صراحة قام بالواجب وصل صوتي للناس الكل.
1: ايه
2: اتصلت بالتقريب اي انسان نقصده معناها ما خلاش بيا ووفروا له بلاصة في بن عروس. حاولناه اخر حاجة نشوف لها تو قالوا لي راهو لاباس.
1: يعني انت حبيت تدخل معنا على خاطر ما حبيتوا تهزوه لبن عروس وما قيتوش كيفاش وبعد
2: 24 ساعة؟ والله يختي 24 ساعة واني نشتي انا حاجة توجع قلبي.
1: والتوى مع وتوى مع تدخل متاعك اليوم انت باش تقول الحمد لله راهو معناها تم نقله لبن عروس. العروق من انا درجة سي كمال
2: تروزيام ديجري درجة. أنا أقول له من الحالة بصراحة بصراحة الحالة كثيرة شوي.
1: ربي
2: يسلمناك.
1: عنده صغيرات سي كمال؟
2: هو مطلق وأنا
1: إيه عنده صغيرات.
2: عنده بنية. عنده بنية
1: إن شاء الله ربي يفرج لها على أبوها وإن شاء الله
2: عايشك الله يبارك لك
1: سي كمال. أنت حبيت تشكر اللي عاونك؟
2: اللي عاونوني أي إنسان من بعيد من قريب، والي المهدية يرحم والدي فريد الهمامي الله يبارك له، مزهود الله يرحم والدي، أنور السرجاني، أنا أي إنسان
1: خصوصي
2: ما نعرفهاش راهو ثم ناس ما نعرفهمش
1: أي
2: من تونس يخدموا في تونس ما نعرفهمش جميع، كل تلقوني تعرفوا استنوني في تونس ووقفوا معاه وحاضرين أي حاجة
1: الحمد لله.
2: أي حاجة حاضرين يرحم والدي الناس بالرسمي فما برشا خير فما برشا خير في الدنيا
1: بالحق.
2: حالات كي معك توريك ناس رجال ناس بالرسمي يراو في تونس عندنا صناديد يرحم والدين والدين.
1: سي كمال انت تعديت بأزمة وخوك اليوم يتعالج في مستشفى الحروق ببن عروس وربي يشفيه وان شاء الله ربي يفرج عليه. من خلالك انت، من خلال التجربة اللي تعديت عليك، من خلال الأزمة اللي عشتها بعينيك اليوم انك ترى خوك يتحرق قدامك، معناها احنا الحقيقة هنا العبرة اللي خرجت بها واللي نجمه احنا اليوم رسالة تكون إيجابية للسادة المستمعين اللي الفعل هذايا راهو ما يلزموش يكون، اللي مهما كانت الظروف الحقيقة ما يلزمنيش نعملوا هكاك.
2: اي والله هذاك السبب اللي حبيتنا ندخل فيه تو. والله العظيم اخر حل يكون في الدنيا انك تشرب وتعمل في روحك
1: حكايه. هو ايش يصلح لك كلامك؟ ماهوش اخر حل، هو ما يلزموش يكون حل خاطر هو ماهوش حل.
2: ماشيش حل لا ماهوش حل،
1: ما يلزمش نخمو جمله.
2: لا مانيش نحكي على انك تشعر روحك، يعني الشراب هو السبب الاساسي هو انك تشرب الخمر.
1: معناها خوك كان خرج من الوعي نتاعو هذاك علاش قام بالفعل هذا؟
2: صحيح مش معقول انسان عاقل بمخه معناها يبين خويا ربي يدير ربي تو. انا نحكي على الشباب الصغير علاش؟
1: اي
2: شنو السبب معناها؟ شنو الحل خليك تشرب معناها؟ مش حل كان زي حل اني نرى نشرب وانت تشرب ويساوي يشرب وكذا مش حل. والله لا حل. الحل الوحيد ترجع لربي تطلب منه اي حاجه يعطيك
1: الحل ان نعيشوا في الحياه هذه كما ربي كتبها لنا، وان نحاربوا وان نخدموا وانك تجي مشكله نحاولوا نحلوها، مش احنا معناها خاطر ثم الحياه راهو والموت بيدين ربي سبحانه، هو لا يعطيك الحياه وهو اللي ياخذ منك الحياه في نفس الوقت.
2: ان شاء الله اخويا، ان شاء الله شبابنا الصغير يوعى ويفهم مش معناها، وربي ان شاء الله ربي يتوب على الناس كله، ربي يهدينا
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
2: انتم بارك الله فيكم ويرحم والديك.
1: الحمد لله ورب سمعك الخير يا سي كمال.
2: عايشك الله يبارك لك ان شاء الله، الله يبارك لك ان شاء الله.
1: تفضل، حبيت تقول حاجه؟
2: حبيت اقول انا راني بالنسبه لخويا راني والله العظيم اي حاضر نفساني اي حاجه ورب بين يدي ربي ديما نحب حاجه برك من اي فاحش اي انسان ساعه في المجتمع يعمل حلقات على حكايه الخمر هذه يا خويا، يوعوا وعوا ماش حملات اي حاجه راهم ما طاروا في شيء برك.

0: بصراحة والله العظيم ربي ان شاء الله يكون في عونكم انتم زاد.
1: شكرا لك وربي يسمعك الخير والحمد لله اخوك لاباس.
0: عايشك الله يبارك لك.
1: شكرا لك سي كمال. شكرا لك. يعيشك الى اللقاء. الى اللقاء. الحمد لله اللي سي كمال خوه لاباس واكيد تكون هذه الحكايه حاب يتعدى معنا الحقيقه برغم اللي المشكله اتحلت. قال نحب نوعي، نحب نعطي عبره، نحب نشكر الناس اللي عاونت خويا، ونحب زاده تكون حكايه خويا اليوم قدام الناس الكل باش ياخذوا منها عبره. راهو المشكله ما كي تنهي حياتك ما توفيش المشكله، انت راك باش تخلي مشكله أخرى تبدأ لعائلتك للناس اللي تحبك، راهو ماهوش حل. إن شاء الله ربي يحمي الجميع ومواصلين معاكم، وبعد شوية ما تبعدوش نعملوا التيراج سور وإن شاء الله مربوحة عليكم.

0: على الـ MFM.
1: عرض عمي السحر، وكيما تتذكروا في أول الأسبوع كنا عملنا مسابقة مدينة وسهلة وخفيفة، راهو خاطر الناس الكل تنجم تربح، تبارتاجيو وتاجيو ومرحبا بكم، أكيد تنجموا تدخلوا في القرعة. وعرض عمي السحر لعمي حسون 10 تذاكر، وكل شخص يربح معانا عنده زوزة تذاكر. باش نقولوا أول فائز معانا في حلقتنا عبد الهادي اللجمي، ألف مبروك، زوز تذاكر من إهداء عمي حسون لأي عرض أنت تنجم تحضره من عروض عمي حسون. الاسم الثاني أو الفائز الثاني سلومة سلومة، ألف مبروك كذلك، زوز تذاكر كيف كيف، روعة رورو، ألف مبروك يا روعة. سامية بن علي ومريم خلف الله، كل إنسان اليوم ربح معنا راه ربح زوزة تذاكر. نعاود عبد الهادي تذكرتي كله، هو متوما باش تمشيو لعمي السحر عمي حسون اللي تحبوا نسميه اللي تحبوا. عبد الهادي النجمي، سلومة روعة رورو، وسامية بن علي، وأخيرا مريم خلف الله، ألف مبروك لكم التذاكر. رمرو نقولك إلى اللقاء، ونتلقاو إن شاء الله الأسبوع القادم، تجي الخميس ولا الاثنين ولا الأربعاء ولا الجمعة ولا السبت ولا الأحد، ديما موجودة إن شاء الله يا ربي تكون ديما موجودة وديما معانا. إلى اللقاء سادة المستمعين، بعد شوية وأكيد الساعتين عندكم موعد من برنامج واسطة خير مع زميلتي أحلام سليمان. إلى اللقاء.

0: ام اف ام اتنعوش اتنعوش.
1: كله بيسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع, اسمع.

0: suite après la pause. Tawa, l'ashra متاع الصباح على مسافة.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب فيرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردى الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي نيحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.

المهدية على 105.5 FM، المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

خمسة فم في ميدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام، في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكين في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام ديما معك.
1: يا محمد يا جد الحسنين.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة عليلي مام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.
0: Retour du programme sur votre radio.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولة صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي مقدار هارس المهدية في المنار
0: Retour du programme sur votre radio.

www.tunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

وأشتاق للمغنى الذي أنتم به ولولاكم، وأشتاق للمغنى الذي

وذكر مدام والحبيب منادمي فوا طاربا وذكر مدام.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة اف ام، في المهدية 104.5 اف ام، في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان فسقي فالكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: Retour du programme sur votre radio MFM اسمو MFM على 105.5 FM في المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net

0: ديما معاك.
1: رقم إذاعة أما فيم على 93-213-219. أهلا وسهلا، مرحبا بالمستمعين الأوفياء لبرنامجكم، برنامج واسط خير وبث بطبيعة الحال تسمعوا في ثلاثة ولايات بتركيز بانتباه. نحكيه على ولاية المهدية، نحكيه على ولاية المنسير، ونحكيه على ولاية سوسة داخل الوطن وخارج حدود الوطن. تحية ملؤها المحبة وملؤها الاحترام والتقدير لكل ولادنا وبناتنا اللي يعيشوا في الغربة، لكن ما نساوش زاد أخواتهم اللي يعانيوا، اللي مستحقين الدواء، اللي مستحقين 50,000 حاجة. الحمد لله يا ربي لقينا تجاوب فيما يخص الملف الأول. ملف احنا فرحانين ياسر انه فاعل خير هو اللي تطوع في الخارج، هو تونسي مقيم في الخارج تطوع معنا بشرينا الدواء للبنية اللي تعمل في الدياليز، والحمد لله عملت العملية، عملت زرع الكلوة ونجحت. عمتها اللي اعطتها معناتها الكلوة ونجحت، لكن قد مستحقة باكو دواء بقيمة 2,200,000 تقريبا. الباكو هذية هو اللي يزيدها المناعة. الحمد لله يا ربي، حبيت نشكر فضل ربي سبحانه وتعالى. هذه البشرة الأولى في برنامج واسط خير. التوينس ديما معربين وديما يأكدوا إنهم لحمة واحدة، ومش كلام هذية رانا نقولوه، احنا بالبرهان وبالتجربة وبالحجة ديما نثبتوا إنه التوينس قلوبهم رقيقة، إنهم التوينس يأمنوا بوضعية معينة وإلا يأمنوا بحالة إنسانية معينة يتجاوبوا تجاوب كبير جدا. لذلك علاش حبيت نقولكم يرحم والديكم ويكثر خيركم، وإن شاء الله يا ربي في ميزان حسناتكم التونسي هذا اللي شراء الدواء، والحمد لله إن شاء الله ترجع لحياتها اليومية، إن شاء الله ترجع تعدي البكالوريا متاحة وتكمل رحاب التعليم، وإن شاء الله يا ربي نشوفوها عنصر فاعل في المجتمع. الأكيد أنه التحية الأولى توصلكم من أحلام سليمان بطيخ من قدام الميكروفون إذاعة أما فام. زميلتي ريم قرمة تأمن لكم البث المباشر. اليوم عنا برشة مواضيع، برشة برشة ضغط كبير اليوم على الملفات اللي لقينا لها حل، لكن عنا ملفات عالقة ما لقيناش حل، وعنا ملفات جديدة أول مرة باش نسمعوها في أما فام. رانا احنا كي ناخذوا ملف ناخذوه من الأول للآخر، ونحاولوا حتى كي ما لقينالوش وقتها معناتها حلول معناها جذرية، نحاولوا نزيدوا نطرقوا البيبان. ما نيأسوش، ديما نقولوا رحمة ربي كبيرة، رحمة ربي واسعة وعريضة، وإن شاء الله يشد في ربي ما يخيبش. مرحبا بكم مرة أخرى، إن شاء الله يا ربي احنا متواصلين، وإحنا مواصلين الهدف هذا نحب نحققوه مع بعضنا، إن التوينسة يحاولوا قدر المستطاع إن يعاونوا أخواتهم المستحقين في القراية، المستحقين في الدواء، المستحقين في الظروف الاجتماعية القاهرة والقاسية جدا. المرض هذا نحب الناس الكل نقفوا لبعضنا فيه. الله لا مرض موما، لكن هذا ابتلاء وهذا قضاء وقدر، معناها الإنسان ما عمره ما يختار معناها باش يمرض بمرض معين ولا كذا. المهم المريض يحس بروحه أنه محاط بخواته اللي يخموا فيه، نفكروا فيه، سواء كان في تونس كما قلت لكم وإلا خارج تونس. لكلكم توينسا، وإن شاء الله يا ربي ديما تكونوا سند لبعضكم وتكونوا لحمة واحدة. هذه يعني شنو نحب نقول من خلال برنامج واسطة خير. به قلت لكم البشرة الأولى متاع الملف الأول اللي احنا فرحانين برشا. نحب زيدا المستمعين متاعنا، المستمعين متاعنا اللي هما ولاو من العائلة الكبيرة لأما فام ومن المتابعين ومحبي برنامج واسط خير. هذاك علاش نقول اني ان شاء الله ربي يفضلكم وان شاء الله ربي يباركلكم. عنا معناتها الفيدال، عنا برشا ناس الحقيقة، الصادق الصادوق، الأوفياء الأوفياء جدا. الحاج والحاجة من الشاب انا بعث لكم تحية كبيرة، خونا منصور ومدام ابتسام نبعث لك تحية، والولدتك زيدا كيف كيف. نشكركم شكر كبير ياسر ياسر انكم استقبلتونا استقبال كبير كأسرة إذاعة أما فام. كمشينا ناخذوا في الأدوات المدرسية، هما معناتها جروسيست كبير في قصر هلال، مشينا قضينا من عنده كنشوفوا قديش الابتسامة على وجوههم وقديش عملونا ديجيست زادا هما باش زادوا عاونونا أكثر وأكثر. نحب نشكر فضل ربي سبحانه وتعالى، نشكر فضل الناس الكلهم اللي ترقنا ببينهم واللي ما خيبوناش، واللي الناس الكل عاونتنا في مخص العودة المدرسية هذه المكلفة، العودة المدرسية الباهظة، العودة المدرسية اللي ترهق كاهل العائلة وكاهل الولي بصفة خاصة. فبالتالي ربي فضلكم وربي إن شاء الله يعطيكم على قد قلوبكم الباهية. اليوم عنا القسط الأخير من توزيع تضيع الأدوات المدرسية. عنا الكراتب خذينهم هود قام لحقيقة كاليتي خارق العادة كما كل مرة. رانا الأدوات المدرسية كيف كيف حابين نلحقوهم الحوق هذوما باش ما نخليوش صغيراتنا ما يرجعوش يقراو. للحظة هذه راهو فما صغار مش قادرة باش تاخذ الكارتابلة. للحظة هذه فما صغيرات مش قادرين باش يشوفوا صبات يرجعوا بي. للحظة هذه صغار ما عندهمش تابليت باش يرجعوا يقراو. للحظة هذه ما فماش كراسات اللي ما يقدروش باش ياخذوا كراسات باش يرجعوا يقراو. يعني الأقلام والأقلام والقواش والزينة والفوتر وكذا وكذا وكذا راهم هذوك مازادة مكلفين جدا جدا جدا. وبالتالي حبيت نستكثر خيركم وبعد نعطيكم معناها الإحصائيات الأولية لعدد العائلات ولعدد الصغيرات اللي استفادوا من هذه الحملة في إذاعة أما فام. الله لا يقطعنا عادة وإن شاء الله ديما إذاعة أما فام صوت المواطن. حبوه كلام وفعل، حبوه كلام وفعل، حب كل كلمة نقولوها تدخل القلب كل مستمع، مستمع آمن بأنه الرسالة الإنسانية هي رسالة نبيلة، مستمع آمن أنه يعمل الخير، مستمع آمن أنه حظ النهار غدوة. ديما نقولوا نهار غدوة هذا اللي هو يخوف برشا ناس، لكن احنا نشدوا في ربي ما نخيبوش. نهار غدوة هي الكلمة الطيبة، هي العمل الصالح، هي التضامن، هي التعاون، هي الأخوة. ان شاء الله بإذن الله تعالى فما كان الخير، وان شاء الله ربي كتب لنا كان الخير. آمين رب العالمين. دونك باش نمشي بعد شويه بالملف بالملف. تابعونا اسمعونا، مرحبا بكم على 93 213 219 رقم اذاعتكم 93 213 219. كما قلت لكم احلام وريم امن لكم اليوم سويعتين من زمان من البث المباشر. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع. حسن الدهماني وش خير من المرحوم، صوت المرحوم حسن الدهماني الله يرحمه ينعمه، حبوا برشا برشا. والله عندي غنية أخرى ريم مش نقترحها لك، نسمعها بعد الغنية ذي مباشرة تنقول لك عليه.

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfm.

اليوم ما قدرت.

لقيته يا يما صدفة لقيته. لا عمري ريته لا عمري لا عمري ريته صدفة لقيته يا يما صدفة.

Yeah.

درجة من بعد طول الياس تولوا ترجع دعنا درجة من بعد طول الياس تولوا ترجع وبعد جفا تطف علينا الغنجة.

0: ديما معاكم.
1: أما فيم ديما معاكم من جد تحية والترحاب للمستمعين متاعنا. نذكروا برقم إذاعتكم على 93-213-219. نحاولوا نتابعوا المواضيع متاع جمعة اللي فاتت ساعة. قبل كل شيء خلينا نتأكدوا من أصحاب الخير اللي قاعدين يكلموا فينا في كل حالة اجتماعية تتعدى في برنامج وعصد خير. باش نمشي لخونا حسام. خونا حسام اللي جينا من سيدي علوين الأسبوع الفارط واللي مرهون معناه للفارماسي ب 530 دينار. دونك اصحاب الخير بارك الله فيهم يرحم والديهم. معنا فاعل خير اتصل بنا قال اعطوني رقم الفارماسي باش يتبرع ب 1000 دينار. مليون مش يتبرع له يعني خلص ال 530 دينار والباقي معناها حطوا افونس على الدواء الجاي. دونك فما فاعل خير اخر عاون ب 100 دينار بارك الله فيهم الكليكا يرحم والديهم. فما شكون وعد باش يعاون مازلنا ننتظروا الاكيد. خونا حسام عنده شكون مريض لانه عنده بنته مريضه ولده مريض عمره 9 شهور. دونك عنده مرض في القلب وعنده مرض في المسارن. دونك لازم التنقلات ولازم برشا دواء لوليد البيبي هذايا. هذاك علاش اصحاب الخير الحقيقه تفعلوا معانا. ربي يبارك لكم وربي ان شاء الله يعطيكم على قد قلوبكم امين رب العالمين. ونعرفهم التوانسه راهم والله ان شاء الله ربي يحل في وجوهكم كما حليتوها في وجوه سي حسامه. رجل طيب والله رجل طيب ويخدم على رويحته مش مقصر. اما ذاك حد الجهيد ذاك حد الجهيد جاي قال لك خلصوا لي الفارماسي باش ناخذ ولدي في الجديد وكها ومعني ما طالب حد شيء اخر. ما خذلوش اخواته التوانسه ما خذلوش اخواته التوانسه كانوا معاه معناتها قولا وفعلا. ان شاء الله ربي يبارك لكم مره اخرى والله العظيم اصحاب الخير هذوما اللي عاونوا احنا ديجا ما نعرفوهمش لا بالوجه ولا حتى شيء بالصوت كلموا لما فهم كلموا برنامج واسطه خير في البث المباشر والحمد لله يعني قال اعطونا رقم الفارماسي احنا تنسقوا معها بما انه احنا برنامجنا اسمه واسطه خير. فهمتوا توا الكونسيبت تاع البرنامج نتاعنا احنا همزه وصل بين الناس اللي تحب توصل صوتها والناس اللي تحب تعاون. نحن بإذن الله نضمن لكم مصداقية الحالات الاجتماعية اللي تتعدى في اللونتين. باش نمشي للأخت المواطنة اللي بحذية واللي سمعتوها قبل لكن للضرورة رجعت اليوم باش توصل صوتها. زوجها اللي مريض بالكونسير إن شاء الله ربي يشفيه. أصحاب الخير اللي تعاطفوا معنا بالقدي فيما يخص لاباري اللي تشريت له ب 600,000 كيف لبوش اللي تشريه الحمد لله عدد معناه مهم للغاية يشدوه تو إن شاء الله بيريود خاطر يبدل نهار بعد نهار وإن شاء الله ربي يشفيه وإن شاء الله ربي يعافيه وإن شاء الله ربي يقيمه سالم آمين رب العالمين. الأخت المواطنة اللي بحذينا توا كيريا دار مهدة باش ترجع للشارع هي ولي وصغيراتها وراجلها اللي مريض بالكونسير. فهمتوها الحالة وإلا ما فهمتوهاش هذيك علاش أصريت الحقيقة اليوم إنها ترجع اليوم توصل صوتها في إذاعة أما فام وفي برنامج واسطة خير. نذكر برقم الإذاعة إذا كنت تحبوا تعاونونا باش تتفاعلوا مع الأخت اللي باش اسمها توا على 93-213-219 93-213-219. أي أختي مدام فايزة شنحويلك ساعة لباس شنحويل خونا أبركشي حال شوية
2: قاعد يصب في الدواء وتعب شوية
1: يعني في الشيميو توا في المستيرة تمشي للمستير نهار مرة في الجمعة نهار بعد نهار كل نهار اثنين تمشي و
2: 12 حصة
1: ربي إن شاء الله يشفيه إن شاء الله ربي عافيها. احنا راهو احتراما لخصوصية المواطنين متاعنا خصوصية الناس اللي تقصد باب إذاعة أما فهم ما نوريوش حتى صورة راهو ليلي باش يتعدى في اللونتين وليلي المريض زاد كيف عنا الصور الكل راهو أما احتراما فيه ما فماش عليه باش نعدي صورة شخص يتألم معناها ويعاني من هذا المرض الخبيث. إن شاء الله ربي يشفيه وإن شاء الله ربي بقى علينا وعليكم الستر وربي يشفينا ويشفيكم أمين رب العالمين. وضعيتك صعيبة مسير سكر لنا التليفون مش مشكلة احنا نقولوا لمرامي سكر التليفون أما مش مشكل ساعات الواحد ينسى ربي قلب شو حط في مخه. سكر لنا التليفون باش نجم توصل صوتك. انت كيريا دويرة
2: انا كيريا دار
1: 280 دينار. ش عندك صغيرات بربي؟ ثلاثة بنات.
2: بنيات واحدة 8 سنين واحدة 13 والأخرى 17. البنين عمرها 17 بطلت من القراية
1: بيه
2: من الظروف الكل وشافت بوها كاكا حبت تخدم باش تعمل بوها في الدوية
1: بيه قعدوا لك زوز بنيات
2: عندي البنيات الزوز الأخرين يقرأ وظروفنا تعب والله العظيم قسمون بالله ظروفنا تعبة تعبة على الاخر وراجلي مريض ومولات الدار من رمضان ما خلصناهاش حتى في فرنك تحب من عنا الفلوس صبرت من رمضان وهي صابرة طو قالت ما عادش النجم قالت حتاني عندي ظروفي وعندي معناها من معاش
1: هذا حق من حقوقها زاد باش تحصل على المعلوم الكرام نتاعها انت زوجك كان هو لاهي بالعائله كان هو يخدم عليكم
2: هو يخدم
1: كان يلم في الدبابز ويلم في الخبز باش يعيشكم هكا ولا
2: والله حتى يلم في الدبابز ويلم في الخبز عايشين مسطورين الحمد لله ناكل ونشرب ونلبس من الفريب الحمد لله هو حتى في اقسم لك بالله حتى في الديار يخدم في الدوميناج كما حكيت لك مدام احلام عند قاول
1: كي كان لاباس توا لازم يلقى شكون يعاونوه على هم الدنيا
2: ما عادش والله
1: احنا توا
2: حتى في كروشنا ولينا جيعه وانا ربي يشهد علينا والله نجي وناخذ حاجه ناخذ حاجه نبجل حاجه على حاجه نبجل دواء هو وما عادش
1: عنده ايه والتنقل نتاعه ومصاريف لازم مصاريف لازم مصاريف
2: والله امس قف مشي والله العظيم الا ما تسلفنا 30 دينار باش ركبنا في المترو والله مولات الدار حرجتنا على كريه ياسر حرجتنا قالت راهو يمشيوا عليه ويجيوا الكراي غير حاشمه شويه معناها على خاطر الراجل مريض وقهو
1: خاطر كان مخلص كان يخلص على رويحته معناها على غالب هذاك ضاربتي
2: مسبق والله ساعات يعطي مول الدار بالمسبق يقول له خلي عندك يقول له خي محمد ما نعرفش على الموت نحب نبدا خالص معاك قدام ربي تو مش يخدم مرتاح ما عنده ما عندنا حتى مورد رزق ومولات الدار قلت لنا تخلصوني ولا تخرجوا ما تسامحوني من الدار تشوفوا على رواحكم
1: بيه؟
2: والله مهددين بالخروج هو
1: طيب فهمنا الوضعيه فهمنا الوضعيه فهم اخي واش يسكن في الشارع بالله راجل مريض يعني بيه ربي عادي في الشميوز اللي تلوح في الشوارع اني متاكده شوف اختي فايزه اني متاكده انه التوانسه قلوبهم رحيمه والله العظيم متاكده ونعرف راهو اي واحد يسمع فينا توا ما نقولش اني تخيل روح في بلاصه الاخر الله لا مره فحت حد والله وربي فرج عليكم الكل امين وذي ابتلاءات وذي محن الدنيا وذي صعوبات الحياه وذي مصائب الدهر الواحد تخف عليه وجيعته كيف يلقى ناس تعاونه تخف عليه وجيعته والالم اللي يحس بيه كي يلقى اخواته يخموا فيه توينسا راجل كان هو شايل داره وكان هو يخدم على رويحته مستوره لكن كل قدر ربي كل قدر ربي توا يعلم به ربي كيفاش يحس وشنو يحس كيفاش عايش ما نزيدوش على همه احنا ونقولوا له لا باش تعيش في الشارع فهمتوني والا لا اني متاكده انهم التوانسه باش يعاونوك قلبي هكا يقول ومش باش يخيبونا مش باش يخيبونا احنا تاش نعملوا الا لا كل فاعل خير فيكم انتم يسمع في اذاعه اما فهم وفي برنامج واسطه خير النجم نعطيكم رقم الملاك مباشرة وانتم تمشوا تخلصوا شهر شهرين ثلاثة شطر شطر اللي تقدروا عليه اللي تقدروا عليه الله يرحم والديكم خلي العائلة هذه تعيش حياة كريمة هي دجا مسالة من رمضان في الكراء من رمضان تياو رمضان في فيبري كان حين ربي تقريب معنا شمازين معنا أكثر من شطر عام وهم مش قاعدين يخلصوا في الكراء من اللي مرض راجلها ربي يشفيه مرة أخرى بربي الله يرحم والديكم ويكثر خير الناس الكليكة كل قدير وقدروا نعاونوه على الأزمة هذه على المحنة هذه
2: الله يبارك لكم يرحم والدين والديكم حسبوا أخوكم الله يرحم والدين والديكم والله كان جاي لاباس عليه حتى نعين تشردوا في الشارع لا عادي يقسم بالله نصبروا لنا شنو يهون علينا ربي
1: تتشرد في الشارع براجلك مريض وثلاثه بنات ثلاثه بنات نلوحون في الشارع يا رسول الله
2: زيد يخرجنا من الدار والله يكون يموت والله
1: ان شاء الله يا ربي الله لا يخيبنا ان شاء الله يا ربي معناتها اصحاب الخير يسمعوا فينا الكل يعاونونا باللي نجموا باللي يقدروا كما قلت لكم احنا نكلموا الملاك مباشره نحاولوا نخلصوا في شهر في اثنين في ثلاثه في اللي تقدروا انتم باش تعاونوا وتعاون الاخت فايزه هذيك هي الظروف راهي الدنيا تدور على مولاها مخيبها والله مخيبها الفقر والمرض ديما نعاود راهو معناتها مصيبه كبرى مصيبه كبرى واني نعرف ان التوانسه مش باش يخلي فيك ونعرف انه التوانسه كل واحد فيهم هكا قاعد يخمم كيفاش يكلم لما فهم. اني متاكده فش قاعده نقول. مرحبا بكم على 93 213 219. هاني نعاود رقم الاذاعه 93 213 219. قل لي مدام فايزه شنو تحب هذه اللونات اللي كنت تحب شكون يعاونك في اللونات؟ والله شوف احنا عندنا توا عنا أردونوس تاع الجمعة اللي فاتت نتاع وليد زاد يعاني من إعاقة، وعدته باش نوصلوا صوته على شكون يتكف لنا باللونات، وعنا مدام فايزة هذا كيف كيف بربي شكون يعاوننا على اللونات. الله يبارك لكم يرحم ويديكم سيدي الكادر تاع ناخذوه من أي بلاصة حتى رخيص الكادر مش مشكلة، أعطينا معناه بلارات الآخر شكون يعاوننا. أهيا الأردونوس، أهيا الأردونوس يرحم ويديكم، شكون ينجم يعاوننا على اللونات هذيا؟ عنا زوز حالات احنا الجمعة اللي واليوم دو لونات ماذا بينا شكون يعاوننا عليهم. وليد يعاني من إعاقة وضروري اللونات متاعه، والمدام فايزة كيف كيف راهي مرأة طيبة غير شذيك هي ظروف راه مش مكتفة ديها، راهي مش قاعدة، هي راهي قاعدة تفرع في الدنيا هذه، راهي كان هي تاوي لازم تشيل عائلتها، أما الله غالب هذيك هي الجهيد، هذاك هو الجهيد، بربي عاونوها الله يرحم والديكم. نحب نعاونوا زوجها ونعيشوا حياة كريمة، معناها خليت لها في هم مرضه، معناها خليت لها في اللي قاعد يحس به، الأخرى ما يخممش في الكراي وخمم اليوشي وهدد باش يكون في الشارع، فهمتوني وإلا لا؟ الله يبارك لكم، كلمونا على 93 213 219. نعاود رقم الإذاعة 93 213 219، وننتظر منكم تفاعل، تفاعل فوري، تفاعل استعجالي جدا، بالله بالله لا تخيبوها. دونك هذا اش حبيت نقول، 93 213 219. اللي يحب يعاوننا في اللونات يتفضل مرحبا، اللي يحب يعاوننا في اللونات نتاع الوليد اللي عنده اعاقه يتفضل مرحبا، اللي يحب يعاوننا في الكريم تاع مدام فايزه يتفضل مرحبا. هاني قلت لكم الارجون ارجون استعجل، كلهم مستعجل والله، كلهم امور عاجله، وكلهم امور عاجله، اي حاجه متعلقه بالصحه راهي عاجله، العائله باش تكون متشرده في الشارع زاد امر عاجل اننا ننقذوها اننا نستروها. الستر باهي راهو، ريتو الستر، الستر هذاك رحمه ربي كبيره، راه رحمته كبيره، ديما نقولوا الحمد لله على النعم، هي الستر هو نعمه، الحمد لله. واحد عنده وين يكن راسه عنده دويره تسكر عليه، معناها هو صغيراته الحمد لله. احنا ماذا بينا العائله هذه ما تتشردش، ماذا بينا العائله هذه تقفوا معه، تقفوا معه.
2: ذاك عليه جاي يشتي وجاي واحد ولازم يقرب، قالوا له لازمك تقرب، لازمك تخرج لل، ما يلزمك من فرشك، ما يلزمكش تتحرك، هذا علاش؟
1: احنا باذن الله تعالى ان شاء الله يا ربي منا نهايه البرنامج متاكده شكون باش يعاوننا توا الاخر شهر شهرين ثلاثه اللي تقدروا عليه، هو الشهر 280 دينار. هاني قلت لكم نعطيكم رقم الملاك،
2: يبارك لكم ويرحمكم،
1: تتواصلوا معاه، تعاونوا باللي تقدروا، تخلصوا لنا شهر اثنين ثلاثه اللي تقدروا عليه، الله يبارك لكم يرحم ويلديكم. عندنا امور استعجاليه جدا، عنا أمور استعجالية جدا بالنسبة لليوم، عنا ملفات للمتابعة، عنا برشا ملفات عالقة. نعود نذكروا برقم الإذاعة على 93 213 219. الأخت مدام فايزة مازالت بحضينها توا، اللي يحب يجي مرحبا به مقر الإذاعة، اللي يحب يجي والناس يقولوا مع الملاك يتفضل، اللي تراه صالح مرحبا به، اللي تراه صالح احنا مالنا إلا همزة توصل كما قلت
2: لكم، نجيب لكم نمر الملاك وانتم المهم يجيكم لهنايا ولا يجي المدام حلال،
1: مرحبا بيه احنا همزه تواصل ميساج، ها باش نكلموه الملاك، احنا تو نكلموا الملاك في انتظار انه المستمعين نتاعنا يتفاعلوا معنا. الله يبارك لكم، خلينا نشوفوا قداش من شهر بالضبط مسالين، واللي باش نقصوه نقصوه، بالله خلي الراجل يعيش حياه كريمه، خلي فارع مرض الكونسير يراه مرض هو اسمه بركي خوف،
2: والله حتى السقي
1: صدقني اه
2: اي اي الزراق يدور لي باش يبيز نهار الاثنين، مشي معناها ذمة الطبيس، قلت له شاف الدكتور سراج شاف وسقي قالوا لي سقيك راهم تعبين شوية
1: ما ان شاء الله، ان شاء الله يا ربي ان شاء الله، الله لا يخيبنا ان شاء الله، نلقاو شكون يعاوننا ان شاء الله، ان شاء الله املي في ربي كبير سبحانه وتعالى، املي في اصحاب الخير كبير زيادة انهم يرفقوا بالعائله هذه، انهم يكون لهم سند وقت الشده، راهي الدنيا غداره والدنيا خوانه والدنيا خايبه ياسر ياسر، لو الواحد اي واحد فينا مش مضمن حتى شيء في الحياه هذه، والله لا صحتك لا مالك لا رزقك لا ولادك لا حتى شيء، هو كل شيء عايشين تحت لطف ربي والله بالتجربه والبرهان عايشين تحت لطف ربي. كي نقوموا الصباح لاباس قولوا يا ربي ورضاك، ما عندناش مشاكل، ما عندناش مصائب، ما عندناش امراض خبيثه، ما عندناش معناتها مشاكل كبيره، يا ربي ورضاك كل شيء نفرعوه كل شيء نقدروا عليه. اما ربي سبحانه وتعالى يبتلي عبده شنو نعملوا، معناه شو نعملوا بربي، معناه وضعيه مدام فايزه وضعيه صعيبه. لذلك علاش دخلتها اول معناتها حاله اجتماعيه تتعدى اليوم في واسطه خير. نحبوا العائله هذه نكنفوها، نحبوا العائله هذه تعيش مستوره، تعيش مستوره معناه خاصه الراجل. شوف فما حاجات يقولها وقال

0: مصوره وتعب على خاطر صغيرات. يرحم والدين والديكم، الله يبارك لكم ويرحم والديكم. وراني مانيش نكذبه وكل شيء عند مدام حليم، الله يرحم
1: مدام فايزه. شوف كي جيت لاول مره وتعديت وقلت نحب شكون يشيل لاباري، وكانت كي المعجزه 600,000 وقتها شكون مشي خذينا هكا ولا
0: كنت متخيلتها.
1: يا ربي ورضاك،
0: الحمد لله
1: الحمد لله. لي بوش كيف كيف يا ربي ورضاك.
0: تو كل النهارين، النهار الاول النهار الثاني يقوم على الفجر يمشي يبدل ينحي ويبدل،
1: الحمد لله الحمد لله.
0: بدل قول يرحم والدين ولاد الحلال،
1: الله يرحم والديهم، الله يرحم والديهم ويكثر خيرهم.
0: يا خويا عاطف الله يبارك له ويبارك،
1: والله والله والله
0: ولاد الحرام.
1: امين يا ربي، امين امين.
0: هذا التاكسي استذاك اللي تبرع لهم،
1: والله كل كل كل ربي يبارك لهم الكل ليك، والله
0: يرحمهم مين ديك النار
1: تعيش وترحم. الله يرحمها وينعمها ويرحم جميع والدينا اللي متوفين.
0: ربي يحل اجيابكم،
1: امين يا رب. الحمد لله الحمد لله ونعم بالله، وربي يرحمهم ان شاء الله والدينا، وان شاء الله كيما هما زرعوا فينا القلب النابض والقلب الحساس والقلب المعطاء، ان شاء الله يا ربي ما يخيبناش ان شاء الله. ربي لا تخيبوها مدام فايزه، بالله عاونوها
0: يا توانس، الله يفرحكم، الله يرحم والدين والديك، الله يرحم والدين والديكم. راي ظروفنا تحت السفر، راو راجلي تاعك يبارك لكم ويرحم والدين والدين والديكم في تونس وخارج تونس، راني ياخذكم راو اخوكم ويبارك لكم ويثبت اجركم
1: ان شاء الله ان شاء الله. مدام ريم قاعده تقبل في التليفونات هكا، قلبي يقول انه فيكم شي عاوننا، قلبي يقول فما حد شيء مستحيل. احنا عندنا رانا شكون تكفلنا قبل، اللي تكفل بعام كري واللي تكفل بعامين واللي تكفل بثلاثة سنين. يا ريم تتذكر الحالة اللي تعديت نتاع مدام أمال؟ اسمعني بعدك انت يا مدام فايزة، باش تدخل مدام أمال وتتسمع القصة متاحة المستمعين متاحة متاعنا. مدام أمال نعرفوها فوق 8 سنين، فوق 8 سنين معناها هذيك أمر استعجالي. قيناها في الشارع، قيناها عايشة في دروج تاع عمارة هي وزوج بنيات. طبعا نحكيو القصة بعد شوي كتدخل مدام أمال كيف كيف. بربي الفقر راهو خايب، بربي عاونوا بعضكم، الله يرحم والديكم. لاباس لاباس لاباس لاباس، شدة في ربي، والله التونسي باهي.
0: تعطيو دينار يعوض عليكم ربي الدوبل والتريبل نتاعو.
1: التونسي يا مدام فايزة، والله التونسي راهو باهي، والله التونسي راهو باهي يا مدام فايزة، قسما بالله التونسي. ريتك كي يسمع حد مريضة ما فماش واحد ما يتفاعلش، والله التوانسه الكل يتفاعلوا برشا على المرض.
0: اليوم شنو قال لي؟ والقران الرحمن راقد هكا، قال لي يا فايزه كنشوف الحلم نتاعي شنو؟ قال لي ماني وليت
1: مقعد. لطف علي لطف، اي لطف علي.
0: امنيتي الوحيده شريول
1: وزايله،
0: على الاقل نمشي نخدم عليها وناكل عليها خبزه بالحلال.
1: مش مسلم مش مسلم، برغم تعب
0: فوق الشريول وراكي نرتاح، ومن بعد نعاود
1: انا قلبه مسكين جيمة. هو بقلبه ويخدم ويعلم به كان ان شاء الله ان شاء الله. احنا ما نقولوا حد شيء كي توصل ان شاء الله، باذن الله باذن الله ان شاء الله. يا ربي نلقاو شكون يستر العائله هذه، الله يستركم يرحم والديكم.
0: الوحيده زايل وشريو،
1: اي توا اسمعني توا ريت المرحله هذه. خلي برانا ساعه، خلي برانا ساعه، خلي ربي ينفخ في صورته. راهو صغير في العمر، شنو عمره بالله؟ شنو عمره؟ اني شفت الصور معناها نتاعو، شفت كيفاش كان وكيفاش ولا. راهو الشيميو الله لا يوريه لحد، والله لا يمرضكم. والله راني قد ما نحكي اني ما تقولوش احلام، شبيه عامله هيك معناتها غمه، وش بيه برنامج بتاع مقاسي، هذاك برنامج واقعي، مش احنا رانا معناها نتخيله في الحالات الاجتماعيه. الحالات الاجتماعيه هذيك هي متاع العديد من المواطنين، كل واحد باش مريض، كل واحد باش اش قاعد يعدي من مصائب الدهر. ربي ان شاء الله يبعد علينا المصائب والهموم الكل، لكن نقف مع بعضنا. كي يضيق بيك الدهر، كي يضيق بيك الدهر اي شخص فينا، نلقى خونا التونسي اللي يقف معه. الله يبارك لكم يرحم والديكم على 93 213 219، رقم لما فهم. ريم ماذا بين عندي وغنية على 93 213 219. برشا مستمعين يقولك بربي بربي بربي بربي زيد عدينا رقم الإذاعة باش نحاولوا نتصلوا، سواء كان في تونس وإلا خارج حدود الوطن، على 93 213 219. هذه أول قصة.
2: سيد أحمد من البنان اللي ديما،
1: سيد أحمد من البنان يرحم والديك. سيد أحمد يكثر خيرك، بارك الله فيك، ان شاء الله في ميزان حسناتكم الكليكه. كيف كيف نحب نشكر وعدتهم، لاني باش نشكرهم لانه قص

من بالله شوف ربي سبحانه وتعالى احنا مشو بنيتنا اني وريم نمشو بنيتنا وربي ان شاء الله يفتحها في وجوهنا. الجمعه اللي فاتت بعد البرنامج مشينا القصر هلال مشينا باش نقضيو الادوات المدرسيه. فما شكون تبرع عنا بارك الله فيهم زوز متبرعين نحب نشكر فضلهم. كل واحد تبرع في المكتبه تبرع 1.5 مليون معناها 3 ملايين تبرعوا بهم ادوات مدرسيه. قلت لها ريم نكملوا للاخر نكملوا ان شاء الله نفرحوا اكثر ما يمكن متلامذه ومصغيره والحمد لله فاتخلنا واحنا ذيق الوقت وضغط ضغط ضغط. الجمعة اللي فاتت اش باش نحكي لكم من المواطنين اللي جاونا ما قال الإذاعة مع الحالات اللي بالتليفون مع الحالات اللي في الإذاعة حاسين وما لقيناش الوقت حتى باش نشربوا كاس ماء. والله دخلنا للجروسيست هذاك نشوف قديش فرحوا بينا ما انت حسبونا اخواتهم قديش فرحوا بينا. الله يبارك لك يا سي منصور ومدام ابتسام وربي يخلي لكم الحاجة ان شاء الله امين رب العالمين. ونحب نبعث تحية كبيرة كبيرة كبيرة الملاك اللي طيبتين الكسكسي مشينا نلقاه الكسكسي طيب عطاونا فطورهم والله عطاونا قالونا انتم تعبين من الصباح هاي هاو فطور والله ربي كثر خيركم وربي ان شاء الله يفضلكم ومحليهم والله محليهم احنا كسبنا علاقات باهية وعلاقات طيبة وعلاقات صادقة. هذيك شنو كسبناه ورضاية الوالدين ورحمة الوالدين بالنسبة لييني أهم حاجة رحمة الوالدين الله يرحمهم وينعمهم إن شاء الله يا ربي يعمل يلقى وإن شاء الله يا ربي يعمل به يلقى البه الأكيد 93-213-219 هذا هو رقم لما فهم. مواصلين معاكم إن شاء الله بإذن الله حتى للأربع عنا برشا دقيقة ضغط اليوم رمرما نعديو ملاك يا ملاك نعديو ملاك يا ملاك ملاك يا ملاك نعديو ملاك ونرجع

اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتها الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.

خمسة اف ام، في المهدية 104.5 اف ام، في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

0: ديما معك.
1: إذاعة أما فيم الأكيد تسمعوا فيها حتى للأربع في برنامج واسط خير. نجد تحية للمسامين متاعنا الحقيقة. ربي إن شاء الله يفضلكم، ربي يبارك لكم، ربي يخليلكم العزيز عليكم إن شاء الله كيما أنتم رفقتوا بخوكم القليل المستحق فريمون. معناه نحب نقول لكم إن شاء الله في ميزان حسناتكم. مدام فايزة بالحق وضعية صعيبة صعيبة على الأخر، إن شاء الله يا ربي بإذن الله تعالى باش نحاولوا كيفاش نجموا نخلصوا لها لو ماكسيموم. معناه مشهورة نتاع الكريب، بما أنه زوجها عنده مرض الكونسير إن شاء الله ربي يعافيه وإن شاء الله ربي ينفخ في صورته. وكيما أنتم عاودتوه زادة في الأباري وعاونتوه زادة في الليبوش، تعاونوه زادة ماديا باش نخلصوا له الكراه. هذيك أولوية مطلقة باش ما يكونش مهدد أن يكون في الشارع. إن شاء الله يا ربي سخركم، آمين رب العالمين. وأحنا فرحانين ياسر أنه المستمع التونسي وبرنامج واسط خير وصل أنه يسمعنا صحيح، لكن يتفاعل معنا ويتفاعل بسرعة والحمد لله. يعني اللي يبدأ في الطريق يقول لي مدام والله تو سمعتكم بالصدفة، اللي يبدأ في داره كيف كيف، اللي جاي باش عنده موعد وإلا جاي باش يتفرهد في المهدية ويسمع في أما فيم يقول لك. والمدام اللي تصلت بينا بكري شوية نقول لك يرحم والديك يا مدام ويكثر خيرك وبارك الله فيك. المدام جات من تونس العاصمة باش تعدي نهايرين معناها في المهدية تسمع في برنامج واسطة خير، وسمعت مدام فايزة قالت إني نحب نتفاعل معناها مع البرنامج دونك باش تعاونها ان شاء الله باذن الله تعالى. دونك رقم اذاعه اما فيم نذكروا بيه على 93 213 219، هذا هو رقم الاذاعه. باهي باش نمشي اني توا للموضوع نتاع الاخت صابرين. مدام صابرين فيما يخص الموضوع، مدام صابرين اللي عندها اربع صغيرات عندهم اربع ايتام، فما الحقيقه شكون متكفل بها في الخلاص نتاع الكريت دار. الحمد لله فعل خير زاد عنده عام وثمانية شهور يخلصنا في الكريت توا. العائله هذه لازمنا نعملوا لها مشروع، هذه حوصله معناها وتذكير للمستمعين الجدد اللي اول مره يسمعوا لما فهم. دونك ان شاء الله يا ربي باذن الله الحانوت تكري التجهيزات وصلت لكل تبرعات. راهو عن اخونا اللي من فرنسا نحب نقول لك يرحم والديك وكثر خيرك، انت اللي تكفلت معناها بالتجهيزات قيمتها 3,500,000. كيف كيف عنا فاعل خير من الجم، تحيه ليك فاعل خير من الجم، تبرع لها بسلعه بقيمه 400 دينار وصلها ديجا للحانوت. وان شاء الله الايامات هذوما ان شاء الله تحل الحانوت تمتاحها. عندها أربع أيتام راهي في كلفتها مش سهل بالكل بالكل، مرأة فارعة معناها وحدها، لكن ربي سبحانه وتعالى سخر لنا أصحاب الخير. حب نشكر شكر كبير برشا كتابة سيد ويلي المهدية على التفاعل متاحها مع برنامج واسطة خير. دوبا احنا اتصلنا معها وحبينا نزيد نثبتوا في بعض النقاط وحبينا نشوف الموضوع متاعنا ونوصل، لأنها للمتابعة عندنا مواضيع لأن في برنامج واسطة خير نتابعها بصفة مستلسلة بصفة أسبوعية، نشوفوا شنو فما جديد، شنو العراقيل، شنو اللي مستحقة، باش نحاولوا معناها كل عائلة هكا نقول يا ربي ورضاك هكا سيبون موضوع وسكرناه ملف وسكرناه نمشوا العائلة اللي بعد هكا احنا نخدموا الدوسيات نتاعنا بالملف بالملف. فالحمد لله كل السادة المسؤولين اللي قاعدين يتفاعلوا مع برنامج واسطة خير. بربي حاجة أخرى نحب نعمل نداء لأصحاب الخير اللي يسمعوا فينا تو ويكلمون على 93 213 219. عنا أخت مريضة موجودة الآن في مستشفى طاهر صفر بالمهدية باش تعمل عملية، باش تعمل عملية. دونك العملية هذه بروتيز هو يتكلف 2,500,000، الكنام موافقت لها على جزء مازالت يلزمها 1,500,000 باش تكمل تشري البروتيز. هذوما قالونا معناها نحبوا نعاونوها فيما يخص البروتيز، لازم نعطيكم حتى رقم التليفون نتاعها وتمشوا لها في مستشفى طاهر صفر. الله لي مرض مومن نقول اني وصحتك راه هذيك كنز في الحياة وأكبر كنز في الدنيا وأكبر نعمة هي الصحة. حافظوا عليها باللي تقدروا باللي تنجموا، واللي لقدر الله ربي ابتلاه بمرض وإلا مشكل صحي نقفوا معه. إني هذيش حبيت نقول معناها بربي نحاولوا نعاونها الأخت هذية، نحاولوا ملفات الطبية قاعدين تراوى عندها أمور استعجالية جدا في أما فيم وفي برنامج واسطة خير. نحب نقول حويجة أخرى اللي للحظة هذية قاعدين نوزعوا في الأدوات المدرسية الفرنسيه. للحظه هذه الحمد لله التبرعات الاخيره اللي وصلتنا الجمعه اللي فاتت مشينا ركحنا الكراتب نتاعنا, ركحنا الكراسات, ركحنا الادوات والحمد لله جبناهم مقال الاذاعه وبدينا نوزع فيهم. الحمد لله يا ربي ورضاك, الحمد لله بدينا قبل العوده المدرسيه ومواصلين بعد العوده المدرسيه. ان شاء الله ربي يفرح وليداتنا وان شاء الله ربي ينجحهم وربي يعطيهم وقت طيب والعمر يكون الفقر هو عائق. هذه الرساله اللي حبيت نوصلها للمستمعين نتاعنا, حتى الفقير لازم يقرا على روحه, يلزم يقرا ويلزم نوفروا له الامكانيات الكل باش يقرا على روحه وباش ناخذوا له الادوات وباش يكون معناها معناتها فرحان انه يرجع ويخمم ويقول يا ربي الحمد لله انه فما ناس عاونتني باش يكون عندي كارتابله جديده والا صباط جديد والا كذا. هذوما الاحاسيس اللي احنا مال الدنيا ما نجموش نعوضوهم, ان نحسوا ببعضنا ونحنوا على بعضنا ونقفوا لبعضنا ونكونوا لبعضنا سند, هذيك اهم حاجه. فحبيت نستكثر كل اصحاب الخير الحقيقه مره اخرى ونذكر برقم لما فيم على 93 213 219. باش نمشي لغنايه, غنايه هذه الحقيقه باش نهديها لوليد, وليد يرحم والديك الوليد, اما اني نقول ربي فضل ابوه وامينتو اللي عرفوا يربيوه أصغر أصغر أصغر فاعل خير وصل جينا لما قر إذاعة أما فيم عمره 6 سنين, جاب شعار مدام فايزة, شعار مدام فايزة في الكراي جاب أبوه وإني أصريت رأنا مش نظهر ولا صورة لا اسمه ولا لقب ولا منين لحتى شيء, أما نحب نقول أنه أصغر فاعل خير وصل لنا لإذاعة أما فيم عمره 6 سنين موجود معنا الآن هو أبوه جاي شو محلاه. إني الكلام ذي قلته إلا لي نعاوده مرة أخرى, اللي تزرعوا باش تحصدوا, قد ما تزرع في ولدك بذرة العطاء وبذرة المحبة وبذرة الرحمة وبذرة الألفة والتآلف والتضامن والتعاون, وكل الإنسان ما خممش كان في روحه غدوة ولدك شي فكر فيه كما أنت ربيته بالضبط. راهو أني كيكة تربيت, راهو أني كنقولها كيكة تربيت, ربيت والدتي الله يرحمها والدي الله يرحمه ينعمه ربيون على القيم مذيكة البسيطة جدا لكن بالحق ثارية بالمعاني متاحة. أني كعندي أولاد زادة ربيتهم بنفس الطريقة اللي تربيت عليه, خلي صغيري يعرف, يعرف يتبرع ويعرف يعطي ويعرف يكرم ويعرف يتصدق ويعرف غدوة. أني في كبري مش نلقى ولدي, إذا كان ولدي قلبه حساس ومرهف أني صاي الحمد لله نقول يا ربي ورذاك, والعكس بالعكس ربي إن شاء الله بعد علينا الطباعة ذي الخايبة على الأخر على الأخر. فتحية غنيت يا ولدي بربي يا ريم نحب نبعثها للوليد اللي بحذية مزين ومحليه والله ما شاء الله ما شاء الله عليه وعلى ميمته وبيه, وربي إن شاء الله يفضله لكم آمين رب العالمين. تسمعوا في أما فيم على 93 213 219.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: خلينا معك.
1: والله الواحد ما عنده ما يقول قسما بالله بلي بلي بلي الواحد يتوقع فما مشاكل ما يتصورش في باله فما مشاكل كيف المشاكل هذه اللي باش نسمعوها توا. والله خاصة في عمر المراهقة متاع صغاركم بالله راقبوا ولادكم وراقبوا بناتكم وما تعطيش ثقة عمية في صغيرك راه مهما كان التربة اللي ربيتها له. رد بالك رد بالك رد بالك اي ولي يسمع فيا تا ونقول له بربي رد بالك عس قدر ما تقدر راه قدر ما تقدر وشويه كيفوت الفوت ما عادش نلقاو حتى حل قدر الله. والله العظيم تصدمت صدمه عمري اليوم والله لانه البنيه هذيا كيما بنتي بالضبط معناه تو سنين وسنين وسنين واحنا معاها عمرها 14 سنه مدام امال 15 سنه عمرها به البنيه عمرها 15 سنه تقرا 9 اني دوبلت السنه ما نجحتش بنيه نعرفها حق المعرفه وديجا مرافقين اصحاب الخير الله يبارك لهم العائله هذه سنين وسنين وسنين اخيرا فما شكون جاء تبرع بستة شهور كرا هاو شوف الشهر الجاي ديجا الشهر الجاي نرجع لو شكون يخلص لنا عائله قيناها عايشه تحت الدروش نتاع عماره وقصه اليمه اليمه اليمه جدا امراه تفارع في الدنيا وحدها هي وزوج بنيات تربي فيها بنية ما نشحتش في الباك عملت تكوين والبنية الأخرى تقرأ نوفيام معناها نعرفوها من اللي عمرها بكشي في الخامس ابتدائي ولا رابعة وإحنا معها هكا ولا
2: مية.
1: ها؟
2: مية.
1: ياسمين
2: ثالث ابتدائي
1: ثالث ابتدائي وإحنا معها من ثالث ابتدائي بنية مستقيمة بنية متربية بنية مسكينة تفارع
2: ما نتكلم الجملة
1: فما معناتها معطى مهم إني ما توا باش فقت به قلت لي وهي صغيرة مشيت للقرية
2: قريه
1: قداش قعدت في القريه
2: يجي 6 شهور
1: قعدت 6 شهور هي عمرها صغير وقتها
2: اي هي 6 ابتدائي
1: وانت علاش دخلت القريه وقتها
2: خاطر ما في الشارع ساعتها ما نجيبش نزم زوز من بعد ما نجيبش وقتها في الشارع
1: وقتها في الشارع انا نذكرك بالبيه بالبيه
2: باش نحط زوز من بعد
1: اي خيرت باش تحطها في القريه انت وقتها وتلهي بالكبيره شويه وبعد اصحاب الخير يرحم والديهم هكي قصه طويله وعريضه عاونونا العام الاول العام الثاني العام الثالث العام الرابع توا الناس تعاون فينا معناتها باش العائله هذه تكون مستوره وفي دويره خاطر ما عندها حتى مورد رزق حتى مدخول ما عندها العائله هذه حتى شيء ما فما كان وجه ربي سبحانه وتعالى مدام ميل ديجا معناها مريضه بجميع الامراض وعندنا فاعل خير شكون يشير لها في الدواء ديجا كل شهر وشهر في المستير كرينا لها دويره بارك الله فيه الملاك زاد عمل لنا سوم والحمد لله فرحانين انه كل مره فاعل خير يجي يتبرع معناه ويمشي يخلص لنا الكراء الله يبارك له في صحته في نظره الجديد اللي اني تصدمت به قلت لها ياسمين رجعت تقرا ولا قالت لي لا ما رجعتش علاش ما رجعتش يا مدام مامال علاش ما رجعتش هاي نرجع القصه بالتويلي نفهموا بعضنا تو بالباهي بالباهي
2: خاطر الوضعيه تعبه
1: باهي البنيه ياسمين اول الصيف كانت نفسانين مريقله
2: شويه
1: شنو بديت شنو لاحظت عليه السلوك اللي تغير فسر لي درا
2: السلوك اللي تغير حسيتها في اخر العام هي شهر قبل اخر العام ما قراتش ما بداتش تقرا تعركت هي وصحابها زوج بنات وعايروها
1: عايروها باش
2: عايروها
1: عايروها خاطر هي دخلت للقرية بريود هذاك علاشة حسب ما فهمت النفسية متاع ياسمين
2: عايروها هي دخلت للقرية والعباد تعاون فيكم
1: هاي ايش بي رحمة ربي واسعة وعريضة واطفال قرى الاطفال معناتها سويسة وكتبارك الله الناس كل نعاونوا فيهم ولاباس والحمد لله وناجحين ومتألقين وحتى خرج حدود الوطن معناها اي ما حتى واحد ما اختار عائلته حتى واحد ما اختار الظروف الاجتماعية اللي يعاني فيها حتى واحد من صغارنا معناها اختار العائلة متاعه لازمنا نخفوا لبعضنا باهي شعنا فيه قبل ما يوفى العام لاحظت انه تغير في سلوك اي كيفاش زيد فصل
2: ولات تحبش تبدل البشره ونقول مثلا حتى بدل مثلا السروال مثلا اللي خليني نقول شنو ما محسوب كنبدل شنو الحاجه الجديده باش تزيد فيا مثلا حتى كي ندخل نبدا مثلا مش نقول لها عايش بنتي برا نشري لك مثلا هاي نشري بنتي مثلا تريك ونشري بنتي تقول لي لا لا احنا منا ولا منا يعايروا فيا تقول لي في الكولاج انا مزيت تقول لي يا ماما باش تشري لي حساسه هي برشا شيء ما ياسمين
1: معناها هي نعرفها بالبيه بالبيه زوز نعرفهم بالبيه حق المعرفه معناها الكلام اللي تقول فيه انت معناها هذاك هو الصحيح هذاك علاش المستمعين ذكر برقم الإذاعة بربي مدام مايل ميساج نذكر برقم الإذاعة خاطر نحب الناس الكل تتعاطف معنا تو الناس الكل يحطوا ياسمين في بلاصه بنتهم اني صدقني صدمت اليوم صدمه كبيره خاطر درير ما وريتك قبل الرونتري وعطيتك الادوات تاع ياسمين ما حكيت ليش تفاصيل خاطر جيتني لليسي وقتها وني نخدم وكذا ما لقيتش وقت باش نسمعك على كل حال به ياسمين تعرضت لقلق برشا من صاحباتها هذه الحاجه الاولى وهي في فتره مراهقه وهي حساسه الحاجه الثانيه انها رفضت المجتمع كليا
2: اي قولي يا ماما انت تعبت علي برشا تقولي خمود نقص عليك ومن بعد تقولي يا ماما شنو العيشه اللي نعيشوا فيها ومن بعد شنو بعد العيشه هذيك شنو باش نوصلوا مش تقعد ديما نفس الحكايه
1: معناها ولات يائسه ولات مكتئبه اكتئاب كبير لحد الاكتئاب الكبير اللي هو مرض خطير راهو مرض نفسي خطير اما فما امل انه الانسان يتعالج منه الحاجه الاخرى اللي اني زدت قلقت اكثر واكثر الصور اللي انت وريتهم لي فما تصور وريتهم لي اني الحقيقه تصدمت كيفاش وليت معناها طفله وليت نهار كامل وحدها راسمة على وجهها رسوم كحله
2: انت ايش قولك من افريل ماي افريل اي تدخل ماك ايش قولك انت ما خرجتش مره برك خرجت تدخل القرايه تو مره برك خرجت والقران والرحمه مره برك
1: معناها في الدار فاش قاعده تعمل في الدار ترسم في وجه اعطيني رسومات هذه شنو هي كيفاش فقت بيها
2: في البورتابل تحط لك قطاتس يخبشوا
1: اي
2: تحط لك هكا الروبوات هذوكم يبداو يمشيو
1: اي
2: يبداو معناها تحب الظلمه ديما تحب الظلمه تقولي سكر قولي يا بنيتي علاه مش باين ما تقعدش في الظلمه انا هذا الصاله محلول وانت ها مثلا في البيت تقولي لا ما مرد الباب ما انا ما كنتش صخايب
1: انت يعني خاطر ما تعرفش الحكايه هذه اي
2: بشوي ولات ديما وحدها تقعد بالنهار كامل تشرب كاس قهوه
1: وحدها اما معها شكو اللي هما في التليفون تو قلت لي
2: اي
1: الناس تكلم فيها في التليفونات وحدها
2: فيها مباشره
1: اها
2: تكلم فيها من هنا لها مش في التليفون تكلم فيها عش مره الاولى تكلم فيها في التليفون ولا اما تو تكلم فيها من هنا لها تبدا منها في مخها
1: معناها يتخيلوا لها حاجات

0: شنو الحاجه اللي قلقتك؟ قال لي لا بنيتي راه مش باين الشيء هذايا، ولا بنيتي اللطف بعد الشر شبيك هكا منظرك عملته، معناها انا وريتك معناها باش تعرف اللي اني
1: هي.
0: وحتى الدات كانت تقدر تعرف الدات.
1: اي
0: قالت لي لا ماما مريقل ما تخاف من حتى شيء شبيك. قالت لي ماما اما تحب الوحده، تحب الوحده، كي جينا مثلا هابطه اللوطه ولا مثلا هابطه انا واختها ولا مثلا اختها باش تهبط ونبدا في الصاله تقول يا ماما سكر البرسيان. حط عليها ديما هذيا تقول يا ماما البرسيان سكروا.
1: انت وقتاش حسيتها اللي هي تغيرت كومبليتمون ولازمك تهزها للطبيب؟ شنو الحاجات اللي خليتها معناتها الاحداث اللي تطورت اللي خليتك انت لازمك تلقى حل؟ اللي هي في حاله مختار معناتها
0: جمعتين بداتك اللي تبدا قاعده تبدا تعمل لك من غير اراديه انا تبدا تعمل لك ديما تعمل لك ديما تعمل لك الصوابع تبدا قاعده ساقيك ما تقعدش معاك حتى كي مش تحكي ما تحكيش معاك ديما تبدا تحكي معاها راسها اللوطه وتبدا تعمل لك تعمل اي حاجه مفيد ما تغزلكش تبكي تبدا ترعش تبكي ترعش تبكي ترعش ما نقدرش نهزها للطبيبه في الليل انا راقده وربي مش راقد مع نص الليل جاتني ترعش كلها يا ماما يا ماما خاطر تعرفني ما تيخش الفجعه خاطر فهمت
1: اي
0: يا ماما يا ماما قلت لها شبيك؟ قالت لي ماما باش نكلمك هي تخاف هي قالت لي ماما كنتش نقول لك ماك المده كنتش نقول لك اما خفت عليك انت مريضه خفت عليك قلت لي يا ريتك قلت لي ماك المده يا ريتك حصيله قالت لي ماما باش نكلمك اختها تفاجات قالت لي ماما لاباس لا لا لاباس تخافش ما عادش حلمت اختك ولا شنو قلت لها شبيك يا سميش فما قالت لي ماما راه فما حاجات تجيني قولي برقت روحك بررني روحك من البرق عندي سكينه جبت معاون جبته لي مراه عندي سكينه نتاع خبز كبيره من ماشيه هي تعيش في ايطاليا جبت سحونه وكل منهم سكينه نتاع خبز قد هكا ماضيه
1: اي
0: يقولوا لها برمي سكينه متسكينه الخبز ابدا ادغر في روحك ولا امك تبدا راقده ادغر امك اقسم بالله يا احلام والقران والرحمن قلت لها ماما نحبك برشا ما قلت لي حاجات راني ما عادش نجم نسيطر على روحي لين توا سيء معناها ما عادش نجم نتحكم في روحي انا حتى راني كان عملت عمله مانيش باش نتحكم في روحي من وقت هزتها للطبيبه برا كي هزتها للطبيبه ترعش برشا تبكي ترعش تبكي ترعش تبكي ترعش ما عادش نجم نخليها كي هزتها من وقت للطبيبه هذيا شافتها وكل من بعد نادات لي قالت لي بنتك اللي عاشته من الصغر لتو كل كيش راجل كيضرب فيك
1: كل عنف اللي راته والمشاكل اللي راتها اي كل شيء لازمك تحكي كل شيء باش نجم تعاونك الطبيبه اي
0: قلت لها راهو فما امراه هي اللي تعاون فينا هذه تاع احلام هي اللي تعاون في ماما وماما مريضه وقالت لي بنتك كانت معناها تحب تقرا قالت لي قالت مش نكبر اني واختي ونعاونوا ماما
1: في بالنا هكا متفاهمين في بالنا هكا متفاهمين اي
0: قالت لي طفله كما قلت لك قالت لي جاهل الحكايه هذا المرض قلت لك عليا هذا قالت لي ما تخليهاش واحد يجمع قالت لي الطفله ما باش تعمل عمايل ما تصورهاش ما هاني حد نخرج اني خلي شيما ما نخليهاش وحدها جوج في الدار نخرج شيما نقعد اني
1: في الليل ما ترقدش قلت لي جمله هي ما ترقدش
0: يا ما ترقدش ما ترقدش من ساعتين ولا ثلاثه تبداو يحكيوا لها يبداو يكلموا فيها تقولي ماما يبداو يكلموا فيا حكيت حتى للطبيبه يبداو يكلموا فيها برامل برامي روحك خليه ماما كي ترى روحها مثلا بعد ساعات اني نبدا في الصاله شي ما تقعد بحذاها شويه جيني شي ما مثلا باش تكلمني ولا تحط باش تاكل مثلا تقولها ياسمين ناكل ولا يقول تقولها انا سي سي برمشي البركون برنقز من البركون جيني تجي تحملني شبيك ياسمين لاباس بنتي شبيك برا شي ما نقول برا قلت بعد اختك تقولي لا يا ماما يقولوا لي انا سي برا ادخل امشي البركون ولا نقز من الشباك قالوا لها مره زاد مده توا ثلاث ايام قالوا لك امك عندها الدويات ايش بدي الدويات وكل شربهم
1: اي معناها مسكينه هي تو في حاله اكتئاب شديده اكتئاب شديده جدا معناها على الاخر الحمد لله فقت انت ومشيت للطبيبه صح قبل كل شيء الطبيبه ديجا معناها عندنا رقم التليفون نتاعها وعندنا الدواء ذا اخذته لها ولا
0: سيدك
1: اخذته لها الدواء
0: الطبيب الغالي تبعثته لي الطبيبه
1: بارك الله فيه بارك الله فيها
0: الطبيبه والاخر تاع النوم باش
1: يرتاحها نفسانيا ترقد شويه
0: اي قلت لك والقران قالوا لها ولاو يحسوا عليك رد بالك ولاو يحسوا عليك امك واختك

0: وليت ترقد.
1: اي هما ديجا وهي وليت تستخيل في برشا حاجه. اي
0: وليت تخيل دواء. اي وليت طلعنا بالنار تطلعنا بالنار. يقولوا لها برا اعمل لك الحاجه برا مي روح برا مدك السكينه برا شد بلي يديك حط يديك.
1: هو مربي مدام امال نحب نحكي معاك لهنا في موضوع من خلالك انت كل الامهات اللي يسمعوا فينا والاباء خاطر كلنا عندنا صغار في فتره مراهقه راه حسب رايك شنو هو السبب يا مدام امال؟
0: سامحني يا احلام لازم اي بو ولا اي ام يحط بلاست وحط روحه في بلاست يعني
1: نعرف نعرف هذاكش لازم لا يزي انت مريضة لا يزي معناها اصحاب الخير هم اللي منتشلينك من الشارع لا يزي لا عندك لما تاكل لا ظروفك تحت الصفر والناس الكل نعرفوها الناس يشولك في الدواء تزيد البنية اني ياسمين تمرض بالمرض النفساني هذا خطير جدا مرحلة خطيرة وصلت لها راه في 3 شهور ولا 4 شهور قاعد تتطور به الحالة نهار بعد نهار انت كيفاش معناتها حسب رايك شنو السبب اللي خليها
0: فقر فقر فقر
1: الفقر وحده مع الواحد
0: الفقر من الاحتياج
1: اي الفقر والاحتياج ما خليناش نمرضوا بمرض ذايرة هي برشا احداث قبل الساعه
0: ايه الفقر الاحتياج والحرمان من الوالدين
1: ايه الحرمان من الوالدين
0: اكبر غلطه غلطة الحرمان واكبر غلطه باش نوصي بالوالدين حتى كي يتعاركوا ديما يبعدوا على بعض الصغار
1: العنف الجسدي والعنف اللفظي اللي يتمارس عليك انت بنتك قعد لها راسخ في ذهنها ومرضها تو في العمر هذا مرضت
0: اي اي اي رجعت بنتك كل الصغر كل رجعت
1: تو ما زلت ما رجعتش تقرا البنية قاعدة تتعالج تو قاعدة تتعالج
0: عطيت هزبتتني طبيبة ورقة قالت لي برهز المدير تاع الكولاج
1: اي اي
0: وقالت لي قل وقالت لي انا كتبت له اللي راهي ما قلت لك يقول لي وقت ترجع بعد جمعتي قالت لي لا قل له راه كتبت لك في الورقه اللي هي راح ما فيهاش
1: اي ما بدون حدود معناها احنا تطور الحاله معناها نتاع النفسيه اي
0: قالت لي ما نجمش نقول له مثلا الجمعه الجايه ترجع لا قالت لي يزي طفل
1: اي يعني تعرف مدام ميل شنو اللي قلقني في الموضوع اللي قلقني هو المرض نفسي
0: أيه.
1: كل انسان فينا يتعدى ينجم يتعدى في مرحله معينه الناس كل نعانيوها كي نلقاو شكون معانا النجم ونسلكوها
0: تروحي وحدك
1: انت قلت روحك وحدك وفما حاجه اخرى اني الرسوم اللي على وجه هذيك هي اللي قلقتني زاد اكثر يس. واكثر
0: هذيك الرام
1: ورسومك حل في وجهها وكذا انت من نهار الاول كي رسمت هالرسوم هذيا ما علقتش عليها ما سالتيش علاش تعمل هيك في وجهها
0: نرسم قالت لي ماما نرسم
1: ترسم في وجهها في
0: الاستاذه تعمل زي هذا ما قالت لي لا ما تخافش انا نرسم برا نتعلم في الرسم قلت لها مالها التعليم رسم بنيتي تعلمته مش لازم منك باش تعلمت الرسم زي مش لازم عنيتي نحكي يعني مرة أخرى عودت لي نفس الحكاية مرة أخرى عودت لي نفس الحكاية
1: والله إيش باش نقول لك أني معناتها نحب نطلب الفرج الساعة الياسمين إن شاء الله ربي يقيمها سالمة وربي يفرج عليها والمرض النفسي أخطر من المرض العضوي أخطر واحد يتجرح ولا يتكسر طيبرة أما واحد يمرض مرض نفسي كما بنية في عمر 15 سنة فترة مراهقة قلت لي انت الفقر قلت لي نعرفها عاقله معناها ديامونتا البنيه ديامونتا نعرفها عقل معرفه اي في لحظه من لحظات تدخل في علاقه قطيعه وتتقوقع على روحها تنزوي على روحها زيد المجتمع رافضها زيد اصحابها رافضينها يعني مشكله كبيره تولي لها اذا كان ما تلقاش احاطه نفسيه من العائله نتاعها اللي هي شكون اللي هي امها واختها كهو معناها حتى البو مش موجود الخو مش موجود وحدك تهز في راسك وتثبت معناها باش تحب توصل صوتك الساعه نشوف موضوع ياسمين كيفاش باش نبداوه الساعه تو كيفاش باش نحكيوا معاها كيفاش باش نزيدوا نعملوا لها رعايه نفسيه وماديه واجتماعيه وكل شيء مع بعضه خاطر لازم تتنقذ البنيه راه لازم تتنقذ بنيه 15 سنه مش عارفه روحها فانا دوامه دخلت وكيفاش تخرج منها الدوامه هذه به مدام ميل باش توصل صوتك المستمعين نعرفوا وضعيتك بالباهي بالباهي ونذكر رقم اذاعه ام اف ام على 93 213 219 93 213 219 العائله هذه مستحقه ان الناس تكلمها مستحقه ان الناس تتفاعل معها البنيه ياسمين هذه بنتكم انتم راه بنتكم اني في مقام بنتي معناها وقد بنتي بالضبط معناها قبل كي نراها وديما نشوفها ياسمين راهي عسل الدنيا راهي بنيه عاقله راهي بنيه صامتة ما تتكلمش ياسر مغرومة بالرسم الراها راني مشيت لها ولداركم وريتك كيفاش ترسم وفرحت كيف ياسمين ولات عندها هواية وكذا وقتها بعتيلي سمعت اللي هي دوبلت وتعاود في العام توا كالشوك اللي جاها وكالصدمة هذيك هي لربما خليتها تزيد تمشي في المتاهات هذية وتمشي في الثنية هذية اش تحب تقول مدام أمير قولي قولي واحد ما عنده مزيد يقول والله
0: شو أقول لك أحلام ولو ابنه سؤال احنا جعني عام الاخر جعني نعم جعان سبحانك يا رب تبرا نعطي فيها في الدوية في نص النهار بيزن بوست الماكلة حربوشة تعاود تاكل في الليل تقلنا مع الناس ما ناكله معنا شيء اللي كرديت بيهم خلصت بيهم خديت المنحة خديت خلصت لعبات معنا شيء الدار وليت لكن نحكي على الماكلة عديت لها الطفلة معنا شيء جعني
1: راهي العائلة اللي قاعدين نحكيوا عليها يا مستمعين راهي عائلة قديمة برشا عنا مدة نعرفها فوق 8 سنين فوق 8 سنين وإحنا نفارعوا في العائلة هذه ولا لقينا لها حتى حل جذري هكا نصبروا في العائلة تصبيروا برا ربي يبارك لهم أصحاب الخير الحقيقة لكلهم والله كل واحد عاون قولي
0: مولا الدوية يرحم والدي
1: بارك الله فيك ملتزم معنا ملتزم ذاك
0: والديكم والدي
1: ذاك قالك إلى يوم الدين ملتزم معنا
0: والديكم والدي والله يرحم والديكم والدي هذاك التو لحد الآن العمر من نهار قالوا لي ما ناخذ لهم نعطيوك شدوا تكلموا يعطيني الدوك واللي فات تكلمتوا قلت له يرحم والدي قال لي ما غير حتى مزيان معناها كان هو ما عطانيش الدواء ما خذيتش
1: الحمد لله الحمد لله الحمد شفت ربي ربي سمعني ربي راهو يخلينا في امتحانات ديما يمتحن فينا ربي راه وشوف لنا قدرتنا على الصبر يندرى نصبر والا لا اول حاجه ساعه ان العائله ذي كانت في الشارع اذا كانت سطرت في دويره راه فضل ربي سبحانه وتعالى سطرت في دويره كري اما كي نلقاو شكون يخلص لنا الكري يا ربي ورضاك الحمد لله حتى الملاك بارك الله فيه عمل لنا سوم وعمل لنا جيست باهر برنامج واسط خير المره اللي فاتت اخر مره واحد عاوننا بستة شهور كري مشينا خلصنا ستة شهور كري ان شاء الله يا ربي قلوبكم الرحيمة تزيد تحن على العائلة هذية بالله قتلك جعانين راني نعرف اش قاعدة نقول راني مشيت لها مرة واثنين وثلاثة وزيارات فوجئية وما في بالهاش بيا جايتها أصلا ودزيت الباب ودخلت وريت وشفت شبيش نزيد نحكي لكم شبيش نزيد نحكي لكم راه مريضة بجميع الأمراض لو كان مش فاعل الخير مرة أخرى نستكثر خيره اللي هو مضمن الدواء ما منسق مع فارماسي وقال لي أحلام مدى الحياة مدى بأني يا ربي نفخ في صورتي نخلص لها الدواء نتاعها ما عندي حتى البومزية عائلة راهي بزوز بنيات بنية مريضة هك دخلت في دولابات المرض النفسي هذية والمشاكل النفسية والش مش نقول لكم والرعاية النفسية والتأطير الاجتماعي والمادي وكذا وكذا وكذا
0: ولا يا أحلام قل نمشي لمرشي والقرية نمشي لمرشي قولوا ماشي مش نجيب قولوا له قولوا شو مشين تحبوا ناخذوا قولوا له ما نجيب لنا شوية حوت ولا شوية دجاج ولا نوصل لمرشي نعمل دورة نسأل الراجل قلوا أعطيني دجاج في خلط دجاج قلوا 3800 قلوا باش نعمل دورة وراك قلوا قلوا مراني مشيت المرأة نعرفها في بالها باش تسلفني شو وقتهاش في الدار إن شاء الله غدو بحول الله دون يكون خمسة جاري مقارونة جاري محمسة جاري والطبيبة قالت لي لازم تغذيها الطفل بنتي الزوز في حالة جسم بصبوع يطيح أني ما ترانيش منفوخة بالمرض نيجي في جرتها من الفت في البركون صبعي ذاك الترشق
1: اقرب شوي الميكرو اي اقرب شوي الميكروفون
0: هذيك تشعر ما بيتش نعدي خط النار باش ترسيلي مشكله وطلبت مني مدام محبوبه باش نجبد الماء من ركايبي نفخت سقايا
1: هي المشكله مدام مال تعرف المشكله فيك شنو في العائله هذه شنو هي فما حتى واحد معناها عنده مورد
0: ربي
1: ما تكونش مورد رزق
0: عندي كان 270
1: حتى 270 شنو عملوا بها هكا هو هكا هو هكا هو هذاك فما ما يجيش حتى حق كراي هذاك
0: هذيك
1: لو كان مش اصحاب الخير معاونينا في الكريه
0: والله يا حلام هذيك
1: نعرف ايه يا ولدي ما دام بال راني نعرف قصتك بالباهي نعرف بعضنا بالباهي واحنا اللي لوجنا لك الدار الاخرانيه واحنا اللي كريناها لك نقولوا احنا عن اصحاب الخير وبرنامج واسطه خير رانا درنا من 50,000 دار
0: وصلنا حاجات مع الكلاب
1: ماني جيت ماني جيت
0: بعت لي تصورت وصلنا مع الكلاب شنو باش نعمل اني اعطيني يا ربي حل اني شفت كيف يا ربي يعني تعبت يا ربي تعبت طب بدي احلي ابعت النجم ولا طيب بتبعت شعر بجولة بدي احلي ابعت اغرب لي تكي قولة طب لو نخرى ولا انت بقدق نكي قولة تبكي ودي حالة تجوز نعمل بقيت زوي عن يا ربي قلت يا ربي حنا في وزياني وبناتي الحمد لله هاي فضلت كبرت شوية هاي الحمد لله بنات الخير يعاونوا فيها احنا مدام احنا مدام رينا ما نطلبهم حتى وساعوني حتى كان ديما نطلب فيكم وكل هم اقول الحمد لله فما اصحاب الخير يعاونوا وكل أبني ده الغالب ربي رحب لك هيك الغالب أني تعبت ابنتي تابة ولا غالب يرحم ولديك أحلى بنتي وانتي مدام ريم يرحم ولديك أنا شمزية
1: ودي أحنا لا وشوف
0: ما خلي دونيش بكل أبني الغالب بقيتش ما عندي كرة مشكو مش نمشي تراح نشكون ما عندي نشكو مش نمشي عادي الطفلة مر وطفلة دخلت في متاهات اللي كلمت واحدة عطت تسينا مش هزيت هذا الطبيب يعني نور عندك كدو عندك يا أحلام ومسنين الجيلة دخلين بعد مش رجعها الطفلة الله أعلم شنو مش نعمل لانيا ما قيتش حتى حل ما قيتش تقول لك ما معطيني ناكل اما ما جعني يقوموا لك التسعة بتاع الليل خليوش الطفلة نخرج انا مش مش نعمل اللي ما نخرجش ثاني يلزمني عندي دويات عندي تحاليل الطفل مش نعمل قلت لها شيء بقعد بحذ اختك ما تخرجش يا اني يا انت نخرج يعني تقعد انت تخرج انت نقعد يعني الطفل ما يلزمناش نسيبوه 15 عام قال لي راح الطفل راهي مش في مخها تقول يا ماما راني مش في مخها راه مش يقولوا لي ربي روحك برا بروحك برا بتسكين تغير روحك وابدا يتغير في روحك كي تقول الطبيبة قتلي يا راي بتك على الاخر قتلي استر ربي القفطة في الاخر
1: الحمد لله ان شاء الله ربي يجيبها في الصواب
0: يقول شوية خير الحمد لله
1: الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله
0: انا تصور اني قاعدة لي قد التربية راح
1: الحمد لله يا ربي ربي يلطف بها وربي يفرج عليها
0: لا بس الطبيبة بالسبيتال استعجالي قال لي نقص راهو مشيت عليك السكر عشانك الدم طال
1: تنتي لا في همك ولا في مرضك
0: شلون تلفت يا حلام ما عرفتش وغزرت يا ربي قلت له معايا يا ربي انا وليا وبنياتي الزولايا انا ما عنديش عندي حد عندي كان ربي والله حب دول عندي كان ربي وعندي بنياتي وعندي وانتوما يرحم والديكم وربي يبارك لكم مدام ريم مدام احلام الله يرحم والديكم وربي يبارك لكم من كل قلبي نحكيها من كل قلبي اللي عاون زاد يرحم والديه وربي يبارك له ما حدش فيه احلام ما حدش نجم نحكي تعبت والله تعبت يا احلام تحس الدنيا تسكرت
1: عندك الف حق عندك الف حق الاحتياج خايب الاحتياج والفقر خايبين
0: ما تلقاش عليها
1: ما تلقاش وما عندكش على شكون تعمل
0: بالشكون تتلمت راني نخرج انا ونرجع يا ربي نعمل شكور قد تكلم واحد المره الاولى باش يقول لك باه بعد تحسب اني نحسب تو الناس نمشي نسيم كلمه مدام راني نحسب نحسب برا الطبيب بعد روخ زمان روخ بعد اللي تبريد الجمله يا روك تمشي بالشارع يقول لك انا بس عليك هاك تمشي وانا تقالي نمشي على حبوب عينيا يا احلام والله تقالي على حبوب عينيا قداش مرة تطيح
1: نعرف
0: والله قد اسمره تيع يا حلاب
1: نعرف والله
0: تقني هايبة
1: أيني راني المستمعين متاعنا لربما يقولوا أحلام زعما خي تعرف العائلة هذية بالباهي رانا العائلة هذية نعود ونقول للناس اللي يسمعوا فينا توا بالصدفة رانا قيناها في الشارع حال شتاء قيناها في الشارع في دروج متاع عمارة وأصحاب الخير عاونونا باش مشينا لكرينا لها دار نتذكر قدام الكنا متاع المستير دار قعدت فيها مدة وقت جيت هزيتك انت وياسمين تتذكر وما قلت لهاش ياسمين قلت لكم اطلعوا في الكهرباء وما بيشنا حبيت نعمل لها مفاجاه وتخلنا للدار وتحمل فيه وتقول لي تطاولت عنا دار يعني كالنهار هذاك ما ننساش من عمري راهو معناها كعطيتها المفتاح قلت لها اصحاب الخير كرهونا الدار قالت لي تطاولت عنا دار معناها مسيكنا هي النقائص والوجيعه اللي حسيتها في صغرها والفقر والعنف اللي تمارس عليك واللي راته هي الكل وكسته شهور اللي عديتهم في القرية وبعد خرجت وتلقى في نفور وفي كره معناها أصحابها لها هي إن شاء الله ربي يهديهم وهذا التصرف ما نقبلوش بطبيعة الحال بعد لقينا شكون خلصنا معناتها الكرية ظهر لي 4 سنين قعدت في الدار هذيك بعتي لي جات امراه قالت لك جات لها بيا
0: امراه
1: بليزايمر اشتليت بها وعطاوك على وجه الفضل
0: ثلاث
1: سنين من توفيت
0: خير هذاك اللي عملتهم
1: هاي صحيت صحيت بعتي لي كيف توفيت قالوا ولادها باش نقسموا واش يبيعوا دارهم تلفى كلمتني قالت لي احلام اجاني وين نلقاها ساكنه يا ريم نلقاها ساكنه في
0: غربي في مسكين
1: باش نقول لك اش تسميها في كوري كوري متاع كلاب حشاك كوري متاع كلاب مش حتى زويل زويل كوري متاع كلاب النهار ذاك اني في حياتي ما ننساش والله في حياتي ما نجمتش نطلع لها الدار وندخل لها بالعمل دخت والله بالعمل دخت خرجتها بين ليله ونهار تطلع معناها تطلع منها البلاصه هذه ما تقعدش فيها لحظه وشدينا في ربي وشدينا في ربي وربي اكرمنا وربي حللنا البيبان باش لقينا لها الدار هذه اللي بحذا سبيطار فاطمه بورقيبه بالمنستير وبارك الله فيه الملاك حسبها لنا 280 دينار هذه قصه عائله من عائلات هذه قصة عائلة تتألم هذه قصة عائلة يعلم بها كان يخلقها من وجيعة تحس بها كان أملي في ربي كبير سبحانه وتعالى ولا زال كنت ننتظر إنها البنيات يكفكفوا عينين مع توجيعة أمهم ودموع ميمتهم المريضة ولقينا فعل خير يشري لها الدواء لقينا شكوني كل مرة نطرق الباب يعاوننا في الكراء لكن العائلة لازمها ماكلة العائلة لازمها لبسة العائلة لازمها دواء العائلة لازمها ضوء العائلة لازمها ماء العائلة لازمها كل شيء معناها منين منين أم مريضة وزوج بنيات البنية هكا ترى هكا تشوفوا في الأردونانس بربي رانا احنا كل شيء نقولوه رانا موثق هذه الأردونانس وهذا نمر طبيبة دجا باش نكلمها يعني طبيبة توا باش نكلمها ونزيد نشوف معها حالة ياسمين وان شاء الله يا ربي نلقاه أذان صاغية نلقاه شكون يعاون على الكراء على الماء على الضوء على 254 دينار ماء هذا 254 دينار ماء هذا الضوء لا إله إلا الله محمد رسول الله 447 دينار ضوء هاي عائلة هي يعلم بها ربي تفارع في بنتها المريضة ما عندهاش عشا ليله منين باش تخلص بالله منين جاه
0: ربي خليها بحب يزن الحبس خليها يزن الحبس ما عنديش من نخلص منين تنقوا في 300 ناخذ في 280 منين باش نخلص الضوء والماء وبلي باش نحطوا نقول لي يرحم ولدي الراجل خلص عليه لك خل باش ناكلوا باش خلص
1: منك الكري الشهر الجاي كهو وفيه معنا 6 شهور كامل
0: الاخر لازم نخلص
1: لازمنا نخلصوا 6 شهور اخرين ولا 3 ولا اللي يكتب من ربي هكا قاعدين تشوفوا مستمعينا بربي نذكروا برقم اذاعه اما فين بالله بالله بالله الله يبارك لكم في صحتكم في نظركم بربي راني كي ندافع على ملف نعرف علاش ندافع عليه وحتى بعد الوقت هنا قاعدين احنا زدنا الوقت الإضافي على موضوع مدام أمال حل استعجالي فورا توا معناه حل عاجل لازمنا نشوفوا لها حل عاجل مدام أمال نمشي وسيدي نهزكم للدار تمشوا تشوفوا الوضعية تتكلموا مع الملاك اللي قلناه الكل راهو موثق راهو صحيح رانا العيلة هذي عنا سنين وسنين معاها ما نجيش تولوحها البنية 15 سنة يا رسول الله تدخل في متاهات نفسية واكتئاب حاد جدا يوصل حتى القتل معناه الإنسان يقتل روحه مفقش بروحه بنيه نخليوها معناها لقدر الله تعم في روحها سبه والا لقدر الله تضر حد قريب لها امها والا اختها لازمها تتعالج البنيه كان عمرها 15 سنه احسبوها بنتكم احسبوها بنتكم احنا موضوع ياسمين راضيه بالحق راهو بالنسبه لياني وفير موضوع باش ناخذ اون شارج من اللحظه هذه راهو سي باش ناخذ اون شارج باش نطرق البيبان باش نستجدي عطف الناس باش نستجدي عطف اصحاب الخير الله يرحم والديكم الله يرحم والدين والديكم بجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي عاونونا في الملف هذا بجاه ربي وضعيه صعيبه صعيبه صعيبه عاونونا الله يبارك لكم ما نحكيوش على الضوء 447 ما نحكيش على الماء ما نحكيش على الماء 254 ما نحكيش على الكريم ما نحكيش على الماكله ما نحكي
2: انا مواطن من قصر عليا باش يعاونها ب 300
1: ان شاء الله ربي يبارك له في صحته ان شاء الله ربي يبارك له ان شاء الله ربي يبارك له في صحته في نظره يا سي الحاج ربي يفضلك وربي يخليك سي الحاج راهو الوضعيه ذي استعجاليه جدا الكلام موجه للمستمعين اللي يحبوا ولا ما فهم المستمعين اللي مقتنعين بفعل الخير المستمعين اللي بالحق يكنفوا عائله يكنفوا يتامى فما يتامى بالموت وفما يتامى بالحياة العائلة ذي يتامى بالحيرة راهي كانت عايشة في كوري متاع كلاب راهو والله العظيم عايشة في كوري متاع كلاب والله لو كان مش أصحاب الخير عاونونا باش نقلناها بالليلة ونهار في 24 ساعة خرجت من الدار ذيك ودبرنا لها دار أخرى في موقع ممتاز آمن لك الزوز بنيات نجي اني اليوم نتصدم ملف متاع بنية 15 سنة تدخل في متاهات نفسية حادة بالطريقة هذية ولازمها معناتها معالجة فورية وحينية ونداء استغاثة قامت به مدام امال جاتنا من المنستير مدام امال جاتنا من المنستير. اصلي اني تصدمت بالصور اللي ريتها على ياسمين والله العظيم تصدمت والله قلب وجعني عليه. اما املي في ربي كبير
0: اني وريتك تصور احلامه اتعرفني ما نجي
1: املي في ربي كبير املي في ربي كبير اني توا بعد البث المباشر باش نكلم الطبيبه وان شاء الله نزيد نطرق البيبان وانتم يا ربي كلمونا الله يرحم والديكم على 93 213 219 نعاودوا رقم الاذاعه 93 213 219 زدنا الوقت الاضافي خصيصا لمدام امال بربي بربي بربي بجاه ربي هاني نعاود ونقول راني نقرق راني نقرق راني نستجدي كان وصلت نحكي بالطريقه هذه راهي راني ملزومه والله ملزومه العائله هذه لازم نشوف لها حل راهي معناتها تتلاوحني في الشارع مره اخرى هي وزوز بنات وبنية مريضة نفسانية توا لازمها ترجع تقرأ لازمها تكون أمل أمها وأختها تكون أمل أمها تزوز يعيسوا عليها وما توا
0: تو كي نبدأ نشد بالسياسة قولي لا ماما أن النبرة ما يعيطونيش مهبولة قولي لا بنتي مش مهبولة بنتي شبيك يا سمينة مش ماكش مهبولة قولي خاطر باش نرجع نقرأ قولي لا قلت تربي تبرة وترجع تقرأ على الروح
1: بربي يا مدام أمال صاحبتها اللي قلقوها مازالوا يقراوا غادي في الكوليج ولا ما عادش
0: لا واحدة مغربية والطفلة الأخرى
1: ما عادش الحمد لله بعده
0: اما اي دي
1: نعم 280 الشهر الشهر 280 الله يرحم والدين والديكم
0: الاخرى ديما تعايره تقول ديما تقول بابا او جاييني لابت بابا وتقول لها خشبي انت بوك ما يجيش شبي بوك ما يشري لكش بابا شري لي تابلات شبي امك ما شريت لكش فهمتي اكلي بنتي قاعد تحدي في قلبها قد مرة جيني تب تبكي تقول لي كرابات العباد جاوموا اني بابا ممكن جيميت نقبل تقول لي بابا معناها ما يجينيش في الحياة تقول لا غاد مش لا قوة مش لا وجع لي فماش حاجة دي مش إرادي باش نعملها لا حول ولا قوة
1: ان شاء الله شوفها مدام مايل احنا ديما نشدين في ربي
0: ربي شادة في ربي
1: ريتكي تجيني في حال في أتعس الحالات نتاعك شو نقول لك نقول لك نشدوا في ربي من خيبوش
0: ربي
1: وربي كان معانا وسترنا
0: اني عوذ بالله من كلمة تانية اني احلام اني كان نجم نجيك للليسي نجيكش لنا تعرفي خاطر مريضة وخطوة بحساب وتونسي وطلع لي راني بالصيف نمشي باه اما اني ما بتش نجيك للليسي جيتك لنا خاطر نعرفك نعرف ربي مش خلاها بيا نعرف اصحاب الخير رب امل الامل فيهم فيهم نعرف ربي مش بشي خلاه الحن لازم الشعب تلم في قلوبهم جابوا البنات وجابوا الاولاد نعرف نعرف احلام انت تكلمهم على خاطري امي موجوع عليا ريم يرحم والديك في ظلك ولادك زادة علي تعمل فيه معايا كل وصحاب الخير وكل نشكركم نشكركم برشا راني تعبة اما نشكركم برشا خاطر صرف معتي النجم ما عنديش من ناكل جعت جعت لبلاتي جعت سبحانك يا رب مش عامل بجاعش هني جعت نصف الدنيا وليت ندوخ وليت ندوخ بالدنيا حلاب ونصف الثمانية وليت سعنوع كل يوم راني
1: احنا تعرف يا مدام امال حبينا حتى نلقاو لك حل حبينا حتى نعملوا لك مشروع صغير ما قيناش مرا مريضه بالله كيف باش نعملوا مرا مريضه هذه مسكينه تو لازمنا نخمو في حل تو يا رسول الله خلينا نشوف شكون يعاوننا على الكرا وياسمين تبرالي ساعه هذه اهم حاجه الكرا والماء والضوء ساعه وخلنا نقضيوا لها قضيه وخلي المراه تاكل وخلي المراه يا رسول الله تعيش حياه كريمه يا رسول الله وتتلهي ببنيتها وتنخمو نخمو هكا في عقلنا نشوفوا حل نزيدوا نحكي مع ياسمين ان شاء الله ربي يفرج عليها نحكي مع شيمه ان شاء الله ربي ان شاء الله يحل بسيرتها زيدا ونحكي ونشوفوا حل مع بعضنا العيله هذيه العيله هذيه لازمنا نشوفوا لها حل جذري ما فماش حتى ربعه معناتها ثنيه اخرى لازمنا نلقاو ثنيه الحل النهائي للعائله هذيه بربي بربي الله يرحم والديكم 93 213 219 رقم لما فهم 93 213 219 رقم لما فهم ننتظر منكم بال حق تليفون يسعدنا يعبر انه ويأكد انه مدام امال مش وحدها في المعاناة هذه انه توانسة بقلوبهم الرقيقة وقلوبهم الحنينة معها بالاحساس بالكلمة بالفعل زيدا نحبوك بالفعل نعرفوا كل شيء. اللي يحب يمشي لدارها نهزوه، اللي يحب يشوف البنات نوريوهم له، يعني نعرفوهم بنياتنا وعشنا معاهم سنين وسنين راهو، وما نضيعوهمش ما نضيعوهمش. أستروهم الله يرحم والديكم، أستروهم في دويرة وخلي يعيشوا حياة كريمة. مدام مال شو تحب تقول كلمة الأخرى؟
0: لا إله إلا الله. ونقول للأصحاب الخير ربي يبارك لكم، وعندكم صغار عندكم أولاد وعندكم بنات، وكل واحد نجم يحط وضعية بنته، مثلا عنده بنته يحط راه بنتي كانت لبس عليها ما عندها حتى شيء، في لحظة كانت عبدة مرضت لي أنا، ما كانتش خمال مريضة ولا حاجة فهمتني، لا حول ولا قوة عندي ما نعمل. أني توا أني جيت طالب الرحمة من ربي ومن أصحاب الخير ومن قاصة خير حلام سليمان وريم يرحم والديهم، هما القاصة اللي باش يكونوا لي باش ربي معناها يرحمني بالرحيمين اللي في الأرض يرحموني، خاطر بالحق ما عادش نجم نتكلم، خاطر اللي عندي قلته أنا يرحم والديكم، واللي باش يعمل يعمل لربي، باش يعمل في دينته باش يلقاها في آخرته، وربي يبارك لكم كلكم.
1: امين يا ربي، واني املي في ربي كبير سبحانه وتعالى، املي في اصحاب الخير كبير زيدا. ان شاء الله يا ربي ما تخيبوناش، ان شاء الله تكلمونا تفعلوا معنا على 93 213 219. مازلنا دريشين ربع ساعة حتى بعد البث المباشر موجودين في مقال الإذاعة. الله غالب راني معاش النجم نزيد نعدي حالة أخرى، هي تنتظر فينا الحالة الأخرى، مش نأجلها للأسبوع القادم، لأنه هكا تشوفوا فما هم أبرك من هم، فما هميم وفما هم وفما شيخ الهموم. احنا توا مع شيخ الهموم، احنا توا مع شيخ الهموم. الله يرحم والديكم بربي بربي بربي بربي سنده وقفوا معه. الله يرحم والديكم مرة أخرى. أحلام سليمان بطيخ كنت معكم من قدام الميكروفون، زميلتي ريم قرمة أملت لكم بث المباشر. ما عندي من زيد نقول، والله والله صبر وكها، وربي حلها وربي فرجها وربي يبارك في كل شخص آمن ببرنامج واسطة خير، أنه يعمل الخير ويقف مع أخو الزويلي والمريض والمستحق والمحتاج، والكلنا رانا توانسة والكلنا يد واحدة. باي باي ناس الكل.
3: La suite après la pause. C'est la pub.
4: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98 320 547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتها الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردي الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.
3: Retour du programme sur votre radio.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: سلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
2: اي بابا تفضل.
1: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستيه، نهار كامل وانتم في الكياس.
2: نعمل خدمه الكياس لازمها صنعه.
1: صنعه كيفاش؟
2: أيوة شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زادا يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
1: كلام سهل، ما هاد شكون يطبقوا؟
2: اي ما كي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا.
3: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى الزياده في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
4: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي مقدار هارس المهدية في المنار متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاي 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة

خمسة اف ام في المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الرديل حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي مقدار هارس المهدية في المنار

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجم تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: هجيتي هجيتي هجيتي هجيتي
1: قلتي لي أليا حني مرة سامحني غلطانة.

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار

وعد. اسمع الموجة.

خمسة FM في مهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الماتشا والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكين في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرمو وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاي 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكين في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج

ان اف ام على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.nfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net

ريتمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.com.

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mf

10 متاع الليل على مزاج.

ام اف ام اتنعوش اتنعوش

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجم تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي نجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي تنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام ديما معاك.

الحب كله وزماني كله انا عشته ليه.

يا

الحب كله حبيته فيك، الحب كله وزماني كله أنا عشت ليك، زماني كله الحب كله كله حبيته فيك، الحب كله وزماني كله أنا عشت.

الكريم.

سلام.

amour. Moi je crois en amour, hein.

0: زيد شوي يا زيد، تعبت بنتي مع جنازة.
1: عبش نفس تعبينك توا.